0: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لما يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

هن قالولي ومن يومها صار

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المجله الصباحيه على هو راديو التايمز سكوير. اهلا بكم مستمعينا ومرحبا، اهلا بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الاذاعه. مستمعينا الكرام، مجموعه من الفقرات والمحطات محضر لكم اياها عسى ان تنال ارضاكم. راح اكون ياكم في اعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السمع.

حياكم الله مستمعينا الكرام، رحب بكم أجمل ترحيب، رحب بكل من انضم لنا وابتدأ يسمع لي موجودنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان. أهلا بكم ومرحبا، ونرحب بكل متابعينا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا الكرام. نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد. أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقع تصاعدا للغبار وتفاوتا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الأحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد. وتابع على أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 36، في المثنى والبصرة وميسان 38، وذي قار 39. وأضاف إلى أن الطقس يوم غد الاثنين بإذنه تعالى سيكون الطقس غائما جزئيا، ودرجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد. وأشار إلى أن طقس الثلاثاء سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية، ويكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية. أما درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق تدشين النفق المغمور بمرور المركبات تحت قناة خور الزبير الرابط بين منطقتي أم قصر والفاو بالبصرة، وأيضا مؤكدة وصول نسبة الإنجاز في المشروع إلى أكثر من 95%. قال مدير عام الشركة لأن النفق المغمور بات جاهزا تماما لمرور السيارات، وما تبقى أيضا من المشروع يتعلق في اللمسات أيضا والانتهاء أيضا من اللمسات الفنية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يمثل لحظة تاريخية في مسار المشاريع الاستراتيجية بالبلاد. وأيضا أضاف إلى أن مشروع ميناء الفاو هو بوابة المشروع الاقتصادي الكبير الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر وصولا إلى الحدود العراقية التركية، مبينا إلى أن هذا الطريق يمتد بجانبيه أيضا عبر محافظات العراق كافة، وأيضا يتمتع بمرونة عالية لاستيعاب الاستثمارات المستقبلية بفضل المساحات الواسعة المخصصة للتوسعة. وأكد لأن هذه المساحات والتوسعات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال العام الحالي، لافتا إلى أن المشروع لا يقتصر على كونه ممرا للنقل، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تربط موانئ الجنوب بالحدود الدولية.

هل تعلم أن شرب الماء قبل الأكل قد ينقص وزنك؟ الأمر ليس مجرد ري للعطش، بل هو وقود لعملية حرق الدهون، وشرب الماء يرفع معدل الأيض بنسبة 30% مؤقتا، وتناوله قبل الوجبات يقلل السعرات ويزيد الشبع. الماء ضروري كيميائيا لعملية تكسير الدهون، وأيضا يمنع التعب والتقلصات، ما يزيد كفاءة تمرينك.

تشير دراسة حديثة إلى أن الأحلام ليست عشوائية بل تعمل كمحاكاة ذهنية تساعد الدماغ على التدريب على المواقف الحياة والتحديات الاجتماعية. لذلك تشير هذه الدراسة العلمية إلى أن الأحلام ليست عشوائية كما نعتقد، وأيضا تعمل الأحلام كمحاكاة ذهنية لمواقف الحياة المعقدة، وأيضا تحليل مئات الأحلام أظهر يعني تكرار موضوعات مثل الحماية والمكانة الاجتماعية، وأيضا تعد الأحلام مساحة تدريب ذهني لفهم العالم الاجتماعي، وتساهم الأحلام في تحسين التعامل مع المشاعر خلال اليقظة.

0: توفي الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي، أحد أبرز أو أعمدة الأغنية المغربية الحديثة، عن عمر ناهز 85 عاما بعد مسار فني امتد لأكثر من 6 عقود. ونعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل الراحل في بيان رسمي معربة أيضا عن بالغ الحزن والأسى لوفاته، مشيدة بمساره الفني الطويل وما ترك أيضا من بصمة بارزة في الوجدان المغربي والعربي. أيضا قالت الوزارة إلى أن الفنان يعد من الفنانين الذين أسهموا في أغناء الخزانة الفنية الوطنية بأعمال خالدة، وقدمت أيضا التعازي إلى أسرته وإلى الأسر الفنية والثقافية المغربية. وأيضا يعد عبد الوهاب الدكالي من أبرز الأسماء التي أسهمت في تأسيس الأغنية المغربية العصرية، سواء من خلال صوته وألحانه واختياراته الشعرية، وإذ امتد أيضا حضور الفني لعقود طويل وارتبط اسمه بأغاني أصبحت جزء من الذاكرة المغربية وأيضا العربية. ومن أشهر أعماله أيضا أغنية مرسول الحب، وإلى جانب كان يا مكان وبلغوا سلامي والدار المهجورة وغيرها من الأغاني التي مزجت فيها بين الطرب المغربي الأصيل والبعد الوجداني الشعري.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت وزارة البيئة اعتماد ضوابط جديدة للملوثات والتصاريف السائلة في الأنهر والمبازل، وكاشفة عن ضوابط أخرى مشددة لإدارة المواد الكيميائية والحيوانات المهددة بالانقراض. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لأن هناك العديد من التشريعات الخاصة بالتنوع الأحيائي والتصحر وغيرها من التشريعات المتعلقة بالمجالات البيئية المختلفة، موضحا لأن وزارة البيئة ما تزال في طور إعداد ومراجعة تشريعات جديدة. وأضاف لأن آخر ما أصدرته الوزارة هو نظام حماية المصادر المائية، إذ تم تحديث مواصفات الأنهر والمسطحات المائية وتحديث مستويات الملوثات المسموح بها، والتي أيضا يعد تجاوزها تلوثا حقيقيا لهذه المياه، فضلا عن تحديد التراكيز المسموح بها للتصاريف السائلة إلى الأنهر والمبازل وغيرها من المصادر المائية المختلفة. أيضا أكد لأن هناك العديد من التشريعات والضوابط والآليات التنظيمية التي تنظم مختلف المجالات على مستويات متعددة، منها محددات التربة والهواء والماء. أيضا أوضح لأن هناك شروطا وتعليمات وضوابط مختلفة في مجال إدارة المواد الكيميائية، وتشمل أيضا استيراد المواد الكيميائية ونقلها، وكذلك مواد الخطرة وغيرها من القضايا المهمة، مشيرا إلى وجود ضوابط تتعلق بالحيوانات المهددة بالانقراض، وأيضا تنظيم تداول الحيوانات والإتجار بها في الأسواق، ليس فقط الحيوانات بل يشمل كذلك أيضا كامل التنوع الإحيائي سواء النباتي أو الحيواني، مع وضع آليات وشروط للتعامل الآمن والسليم معها.

دراسة حديث تبريد القدمين يساعد على تسريع الوصول إلى نوم عميق. كشفت هذه الدراسة الحديثة على أن تبريد القدمين يساعد على تسريع النوم العميق، وأيضا يخفض حرارة الجسم، ويسهل أيضا النوم حتى مع بطانية ثقيلة، والجسم يبرد طبيعيا قبل النوم. وكشفت أيضا كشف القدمين يعزز هذا الإحساس، وكشف قدم واحدة يخفف التعرق الليلي ويمنع ارتفاع الحرارة أثناء النوم. لذلك البعض يحب دائما أنه يكشف القدمين أثناء النوم، وهذا السر النوم العميق.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية من على هو راديو التايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن هل ستنقرض قراءة الكتب في زمن السوشيال ميديا. تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت لبنى الفضل، نستمع معا ولنا عودة، كونوا معنا.
1: هل ستنقرض قراءة الكتب في زمن السوشيال ميديا؟ تنقر على بضعة مفاتيح وتبحث عن معلومة لتجد بعد جزء من الثانية مئات الصفحات والمواقع التي تقدمها لك. يبدو ذلك شيئا رائعا حقا، وهو بالتأكيد أكثر إغراء من قراءة كتاب طويل عريض

حتى تعرف ما تريد. وفي ثقافة تقدس السرعة والفعالية، تبدو الكتب غير عملية بالمرة، لذا يجد معظمنا في المقالات القصيرة ومقاطع الفيديو الحل البديل والخيار الأمثل. إن بحثت عن أي معلومة الآن وفتحت أي موقع يتضمنها، فستجد غالباً في المقالة التي تحملها عدة روابط، وحول المقالة ستظهر لك روابط لمقالات أخرى من الموقع نفسه تحت عناوين موضوعات مشابهة والأكثر قراءة. وفي كثير من الأحيان قبل حتى أن تنتهي من قراءة المقال الذي بدأت، سيبدو لك واحد من العناوين مغرياً كفاية لتفتحه، وربما تفعل الشيء نفسه مع أكثر من مقال لتجد نفسك بعدها بنصف ساعة تقرأ في موضوع لا علاقة له تقريباً بما فتحت الأنترنت أصلاً لتبحث عنه. وإن قاومت إغراء العناوين الأخرى، ففي حالة كون المقال أو الموضوع الذي تقرأ عنه ثقيلاً، ستشعر بالملل بعد بضع دقائق، ما سيدفعك لفتح صفحة أخرى تتفقد فيها آخر الإشعارات في أحد حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل أن تشعر، ستجد أنك أمضيت نصف الساعة الأخيرة ربما في تصفح صور أصدقائك وقراءة آخر الأخبار. هكذا يضيع الوقت الذي تظن أنك وفرته باللجوء إلى الأنترنت بين عشرات المشتتات التي لا تمت لموضوع بحثك الأصلي بصلة. وعوضاً عن التركيز بشكل كامل على ما تقرأ، يضيع انتباهك وسط الروابط الكثيرة التي من الممكن أن تضغط عليها وعلى اتخاذ قرار إذا ما كنت ستضغط عليها أم لا. فتلك المصادر تمر فوق أسطح المواضيع بلا استغراق أو تعمق، وتعطيك إحساساً خادعاً أنك صرت تعرف ما تريد بينما أنت لم ترى منه سوى القشور. وعلى النقيض من مواقع الأنترنت التي تغريك دائماً بالذهاب لأماكن أخرى في الشبكة، يجبرك الكتاب على الإبطاء والتركيز على الغرق في صفحاته رويداً رويداً، وامتصاص الكلمات على مهل، على إعادة قراءة الفقرات مرة تلو المرة حتى تتشرب المعنى وتفهم الفكرة، مما يؤدي إلى انتقال المعلومات التي تقرأها عبر الكتب للذاكرة طويلة المدى بفعالية أكبر بكثير من تلك التي تمر عليها في الأنترنت. من المؤكد أنه بإغلاق الكتاب والاستسلام لوميض الشاشات تفقد ثقافتنا وحضارتنا شيء الكثير، ونفقد نحن أيضاً على المستوى الشخصي ما لا يمكن تعويضه. فمواقع التواصل بصفحاتها اللانهائية التي تغرينا بالاستمرار بالتقليب فيها تصبح بمنزلة ثقب أسود يبتلع الساعات والأيام.

نعم مستمعينا الكرام، بالفعل تعد قضية انقراض القراءة في عصر الهيمنة الرقمية أكثر المواضيع جدلا، لكن المؤشرات الواقعية تشير إلى أن القراءة لا تنقرض، بل يعني ممكن تتحول شوية إلى تحول. القراءة لم يعد أيضا أو تعد محصورة بين غلافين ورقيين، ونحن نقرأ اليوم أكثر من أي وقت مضى، لكن نقرأ يعني تغريدات، مقالات قصيرة، بوستات. التحدي في اختفاء القراءة، بل يعني في تراجع القراءة العميقة لصالح القراءة السطحية السريعة. اليوم صرنا نقرأ بشكل سريع جدا، يعني خلص يعني الكثير صار يعني مو بالضرورة أنه يقرأ الكتب الطويلة والصفحات الطويلة. اليوم صار السرعة في عصر التكنولوجيا انطيني صورة بها كتابة بسيطة صغيرة توضح لي الخبر، توضح لي تغريدة معينة، توضح لي يعني اليوم عطلة مو عطلة، يعني تفاصيل معينة، خبر معين مهم، السلفة أطلقت، لا غيرها من الأمور، أيضا خبر رياضي فني وهكذا، يكون يعني منشطات سريعة. لكن الكتاب كرمز للموثوقية رغم سرعة السوشيال ميديا، لا أنها أيضا تفتقر غالبا للعمق والتدقيق، فيظل الكتاب هو المصدر الأول لبناء معرفة حقيقية وأيضا تشكيل

والشورت وغيرها. فمثلا التيك توك وانستغرام تعتبر كمنصات دعم من المفارقات، لأن السوشيال ميديا نفسها أصبحت وسيلة للترويج الكتب، وأيضا يعني مجتمعات مثل يعني البوك توك وبوكس انستغرام وغيرها أيضا ساهمت في رفع مبيعات الكتب الورقية بشكل غير متوقع، خاصة بين جيل الشباب، حيث أيضا تحول الكتاب إلى نمط حياة لايف ستايل وصورة جمالية تشارك. يعني خلص احنا اليوم البعض صار يروح مثلا لشارع المتنبي أو يعني شارع الفراهيدي في البصرة وغيرها من الأماكن التي معارض الكتب التي يكون فيها كتب. الناس البعض من عندهم حتى يصور، حتى يعني يأكل دولمة مثلا، ويعني يشرب الاستكانة شاي، ويعني أغاني تراثية، ويستمتع بيوم لطيف يعني ويرجع يعني. لكن مو بالضرورة أنه هو يقتني كتاب أو يشتري كتاب أو يعني، الفكرة أنه الصورة لايف ستايل يعني ستوري على انستغرام وقهوة ويعني معطف والجريدة وهذه التفاصيل اللي هي حتى البعض يريد يبين نفسه انه هو مهتم بالثقافة والأدب ويعني ملك زمانه. فظهور الكتب الصوتية أيضا اليوم الأوديو بوكس يعني من والملخصات الذكية وفر أيضا حلولا لمن يعانون من ضيق الوقت أو تشتت الانتباه. يعني هذا ما لغى القراءة، لكن يعني خلى استهلاك المعرفة ممكنا أثناء القيادة، ممارسة الرياضة. في كثير من الأشخاص في السيارة يقول لك أنه أنا أسمع مثلا في بودكاست معين، بودكاست اللي هو يتحدث عن الأمور المهمة. يعني مو البعض من عدها اللي يكون يعني فيديو ومستضيف شخص يعني طبيعي جدا يعني عنده مشروع معين وهذه التفاصيل، لا يعني أكو فعلا بودكاست مهم يعني. فبالتالي راح تستفاد في طريقك وانت رايح للدوام، راجع مثلا يعني من عمل معين، أو البعض يعني أثناء الرياضة يعني يستمع إلى موسيقى معينة، والبعض يفضل لا أنه يستمع إلى الكتب الصوتية. هذه الكتب الصوتية مسجلة بطريقة معينة وضعف لها فد ميوزك حلو، وأيضا تقرأ بمعلق صوتي أو فويس أوفر مرتب، وضعف لها بعض المؤثرات الصوتية اللي هي ممكن تدخلك في عالم وجو جميل جدا، وتشعر وأنه أنت جزء من هذه الحالة. يعني يعني هل هناك يعني خطر حقيقي؟ الخطر يعني لا يكمن في اختفاء الكتاب، لكن في تغير كيمياء الدماغ. السوشيال ميديا تعود الدماغ على الدوبامين السريع، ما أيضا يعني يجعل الجلوس لقراءة 50 صفحة متواصلة يتطلب مجهودا يعني كبيرا جدا يعني. فبالتالي أنه الدماغ تعلم على الأشياء اللي تكون سريعة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم من البصرة، المدينة التي أنجبت الكثير من المواهب الموسيقية. مستمعينا الكرام، نلتقي اليوم مع اسم ترك بصمة خاصة في عالم الموسيقى العربية، المايسترو والفنان البصري حسن فالح، قائد الفرقة الموسيقية الفنان الكبير كاظم الساهر، وعازف القانون والمؤلف الموسيقي الذي قدم أعمالا ومقطوعات حملت أيضا روح الشرق وحداثة التوزيع الموسيقي. واليوم أيضا راح نحكي عن تجربة موسيقية مختلفة، الألبوم الجديد اللي أصدر الفنان حسن فالح هو أيام من حياتي، وهذا الألبوم اللي يضم 13 مقطعا موسيقيا، ويتعاون بها الفنان حسن فالح مع نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي. ولذلك اليوم معنا الفنان المايسترو حسن فالح، ويحدثنا اليوم عن يعني هذا الألبوم الجديد بشكل عام، ولماذا تأخر بإصداره. إذن لك الجو أستاذ حسن.
1: الله يبارك فيك عزيزي مصطفى، شكرا لك يا حبيبي. تأخير والله هو مثل ما يقول لك، يعني كل شيء له جايب أوانه مثل ما يقولون، كل شيء مكتوب. فهو نزل هسه في وقت احنا يعني اكيد وصلنا الى يعني عمر وخبرة بالفن، وهذه القطع هي اكثرها قديمة ترى، مؤلفة من زمان لكن باقية بالادراج، يعني ما مطلعها بصراحة. اكو قسم من عدن كنا نطلع مثلا انا واستاذ خالد بالامسيات نعزفهم، بس هي كالبوم يعني اختمرت عندي الفكرة تحديدا قبل سنة. واللي شجعني عليه حقيقة صديقي سيف عريبي، هو اللي شجعني قال لي هذه لازم تصير ألبوم وتنزل، فدخل الفكرة ببالي حقيقة وبديت أجمعهم وبديت أنفذهم، والحمد لله يعني تم الإصدار.
0: نعم أستاذ حسن، فعلا سعداء جدا بلقاء حضرتك اليوم. وهل تعتقد إلى أن الجمهور العربي اليوم مستعد إلى أنه يسمع ألبوم موسيقي كامل يعني بدون غناء، خصوصا والجمهور العربي اليوم متعود على الأغنية أكثر؟
1: بالنسبة للجمهور العربي أكيد مستعد يسمع ألبوم موسيقي، ولهذا إذا تتابع حفلات عمر خيرت مثلا تشوف الحضور دائما يكون فل، إذن أكو جمهور يسمعون الموسيقى. بعدين بيني وبينك الجمهور اللي يسمع موسيقى يكون صعب أكثر، متذوق يكون أكثر من اللي يسمع الأغاني، لأن أنت تسمع موسيقى وتحولها إلى كلام، فكل واحد يسمع الموسيقى ويحولها كلام مثل ما يريده هو، يعني شنو حابه فتوصل للفكرة. وحسب ما أعتقد أنه الجمهور محتاج يسمع موسيقى على كثرة الأغاني اللي جاءت تنزل. أنا حسيت هذا يعني بعد ما نزل الألبوم، أكثر الناس متعطشة للموسيقى، والحمد لله توفقنا بالموضوع.
0: نعم أستاذ حسن، هل برأيك اليوم الذكاء الاصطناعي أثر بشكل كبير على الموسيقى، وهل ممكن أنه يكون خطر على الموسيقى؟
1: والله موضوع الذكاء الاصطناعي هو موضوع خطير بصراحة، وبس على الموسيقى، كل جوانب الحياة للأسف، يعني لأنه يعني بصراحة يقضي على المواهب، لأنه مثلا باختصاصنا احنا كموسيقيين يعني الذكاء الاصطناعي ممكن واحد يسوي لك قطعة موسيقية كاملة وهو أصلا مو موسيقي، أو أغنية كاملة وهو أصلا مو موسيقي، ولا يعزف ولا يعرف أي تون من الموسيقى. فبصراحة موضوع خطير، أنا أشوفه يعني مستقبلا راح يأثر كثير على الموسيقى. يمكن حسينا بالموسيقات اللي نزلت خلال شهر رمضان، أكثر الموسيقات للأسف كانت بالذكاء الاصطناعي.
0: طيب أستاذ حسن، يعني حابين نعرف شنو الرسالة أو الحالة الشعورية اللي تحب يوصلها الألبوم للمستمع؟
1: حقيقة الرسالة اللي أريد أوصلها وصلت أعتقد، أنا حسيت بها من خلال تفاعل الجمهور مع الألبوم. أريد نعود الجمهور على الموسيقى وليس فقط الغناء، هاي واحدة. والرسالة الثانية للشباب الموسيقيين أنه إحنا موسيقانا أجمل بكثير من أي موسيقى أخرى، هذه هويتنا وتراثنا. وحقيقة أنا أتكلم بهالموضوع بسبب أكثر الشباب بالتجهين نحو الموسيقى التركية، وهذه مو صحيحة. موسيقانا أجمل وفيها روح وفيها تكنيك، وفي هذه إحنا ممكن نستعين ببعض الشغلات اللي مثلا الشغلات اللي تصير بالموسيقى التركية، ممكن أستخدم التكنيك مثلا بس أسخرها في موسيقاي. ما أعزف تركي، أنا عربي وأنا عراقي، أعزف هويتي.
0: أحسنت أستاذ حسن. سابقا كان انتشار الألبوم يعتمد على الكاسيت أو السي دي، واليوم يعني صرنا بعصر السوشيال ميديا والمنصات الرقمية، فهل برأيك هذا الشيء خدم الموسيقي لو يعني أضره؟
1: حقيقة الرسالة اللي أريد أوصلها وصلت أعتقد، أنا حسيت المنصات الرقمية أكيد خدمة الموسيقى وخدمة الموسيقيين بشكل عام طبعا. ليش؟ لأنه يعني سرعة الانتشار، المنصة هذه موجودة في كل العالم بدون استثناء، يعني وصول موسيقاك لكل العالم يعني أسرع من ما كان بالسيدي. السيدي دائما يكون محصور بمنطقة معينة، يعني التوزيع ماله مثلا في الشرق الأوسط أو بالوطن العربي أو إلى آخره، أو مثلا فقط في أوروبا. لكن الآن لا، بالعكس، من ينزل أي شيء راح يوصل لأبعد نقطة بالعالم، يعني نفس السرعة اللي يوصل من الشرق للغرب في نفس الوقت، أكيد خدمنا يعني.
0: فعلا أستاذ حسن، أخيرا إذا تحب تضيف كلمة فيما يخص الألبوم اللي أصدرته مؤخرا.
1: الكلمة الأخيرة اللي أريد أوصلها بصراحة، أنا من خلال ألبومي استخدمت القوالب الشرقية بالتأليف الموسيقي، السماعي والبشرف واللونجة والتحميلة اللي هي تقريبا يعني بدأت تندثر.
0: نعم.
1: وأنا شفت الناس متفاعلة وياها بشكل جميل بصراحة، بشكل عام يعني كل الألبوم. فلا ننسى قوالبنا التأليفية الموسيقية، ويا ريت لو نستمر على موسيقانا الشرقية، يعني أجمل وأعذب. شكرا لكم.
0: شكرا لك أستاذ حسن. كان معنا المايسترو حسن فالح، قائد الفرقة الموسيقية الفنان كاظم الساهر. لذلك مستمعين راح نسمع واحدة من القطع الموسيقية اللي أصدرها المايسترو حسن فالح، وهي بعنوان سوالف.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية من على هوا راديو التايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع آخر. هذا الموضوع رح يتحدث عن هل تشعر بالنعاس بعد تناول الطعام؟ إليك الأسباب، تفاصيل رح نسمعها بصوت شهلة محمد، ولنعود كونوا معنا.
1: حينما نفكر في الأسباب التي تجعلنا نشعر بالتعب بعد تناول الطعام، فلن نتخيل أن البروتينات والكربوهيدرات على رأس الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالنعاس بعد الطعام. فبعض الباحثين يعتقدون أننا نشعر بالتعب بعد تناول الطعام لأن الجسم يفرز مركب السيروتونين، وهو عبارة عن ناقل عصبي يلعب دورا في تنظيم المزاج ودورات النوم. وبالنسبة للأطعمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات، فهي تحتوي على حمض أمين يسمى التريبتوفان، والذي يساعد الجسم على إفراز مركب السيروتونين. لهذا السبب فإن تناول طعام يحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات يجعلك تشعر بالنعاس. أما الأطعمة الغنية بالتريبتوفان من البروتينات فهي كثيرة وتتضمن السلمون، الدواجن، البيض، السبانخ، الحبوب والحليب ومنتجات الصويا والجبن. أما الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من التريبتوفان من الكربوهيدرات فهي الباستا، الأرز، الخبز الأبيض، الكعك والبسكويت والدونات، الذرة، الحليب، السكر والحلوى. يصبح الشخص أكثر عرضة للنعاس والإرهاق بعد الأكل إذا كان يتناول وجبة كبيرة. فالأشخاص الذين يتناولون الوجبات الكبيرة في فترة ما بعد الظهيرة يصبحون أكثر عرضة للركود مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون كمية أقل في منتصف اليوم. فتناول الطعام يعمل على رفع مستوى السكر في الدم، وبالتالي يفرز الجسم كمية من الأنسولين لمعادلة هذا الارتفاع، وما يحدث في النهاية هو انخفاض في الطاقة. هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالتعب بعد الطعام، منها قلة النوم في المساء والتي تؤدي إلى الشعور بالتعب خلال اليوم. شيء آخر يؤثر على شعورك بالتعب بعد تناول الطعام وهو الساعة البيولوجية. فالمختصون يشيرون إلى أن الناس بطبيعتهم يشهدون فترة من الركود مرتين في اليوم، الأولى في الثانية صباحا والتالية في الثانية ظهرا. وهذا يفسر لماذا يميل البعض إلى أخذ قيلولة بعد تناول الطعام في منتصف اليوم. ضوء النهار والظلام هما شيئان ضروريان في تنظيم الساعة البيولوجية، ولكن موعد تناول وجباتك يؤثر عليها أيضاً.

إذن فعلا مستمعين الكرام هناك تغيرات هرمونية كيميائية عندما نأكل، يعني يفرز الجسم هرمونات معينة حتى يساعد على عملية الهضم، وبعد يعني أيضا هذه الهرمونات تؤثر بشكل مباشر على مستوى اليقظة. والبعض يقول لك شو أنا ما أدري ضربنا السمك وشو بعدين شو دخنا نريد ننام، أي هذا يقول لك شربنا لبن وبعدين ما رح نقدر خلاص يعني بعد أكلة دسمة معينة فلازم ننام يعني. فهذا السيروتونين يساعد أيضا تناول الكربوهيدرات البروتينات الجسم على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي أيضا يعزز الشعور بالراحة بالاسترخاء، ويتحول لاحقا إلى ميلاتونين يعني رح يصير هرمون نوم. فالإنسولين أيضا بعدين رح يرتفع عند ارتفاع مستويات السكر بالدم، رح يفرز البنكرياس الإنسولين ما قد يؤدي أيضا إلى دخول الأحماض الأمينية إلى الدماغ أيضا، وبالتالي هذا المواد الخام تنتج هرمون النوم. يعني كلها أشياء يعني تعزز النوم في جسم الإنسان، بالتالي أيضا تحول تدفق الدم بالتالي أيضا رح يكون بتوجيه من قبل المزيد من تدفق الدم نحو المعدة والأمعاء، وهذا التحول البسيط بالدورة الدموية يقلل من الطاقة الموجهة للعضلات والأنشطة الذهنية الكبرى، بالتالي رح ينطيك شعور بالخمول لأنه كل الطاقة أو الجهاز العصبي يوجه الدم أيضا إلى يعني المعدة والهضم والأمعاء وتبدي تشتغل، يعني أكو شغل هنا، فبالتالي ينطي خمول للعضلات والأنشطة الذهنية الكبرى، خصوصا الناس اللي تشتغل مثلا بعد الغداء يعني تلقاها نشاطها مو مثل ما في بداية اليوم يعني، فخصوصا بعد الأكل يعني الموضوع شوية يصير أثقل، يعني يقول لك أنا خلاص ثقلت بعد ما أقدر أشتغل. فهذه الأمور ممكن هي تؤثر بشكل سلبي على جسم الإنسان.

0: أحببتك حتى احترق الحب أحبني إن كنت.
1: مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله يوم غد بإذنه تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه.

حياكم الله. العفة، نسمع بالعفة والعفيف، وهذه امرأة عفيفة. العفة يا أحبتي تركك الشيء وأنت على أخذه قادر، تركك الشيء وأنت له محتاج، هذه عفة. والعفة تأتي لمن هو عال في همته ورفيع في نفسه، مترفع. قال ربنا في الكتاب الكريم: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. العفة مهمة جدا، قيمة أساسية. قال عنتر بن شداد: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. يعني من الصير الحرب أنا شجاع مقدام، أروح أقاتل أشارك، من يصير وقت تقاسم المغانم أنا أعف عن المغانم. الإنسان يعف عن الخطأ، يعف عن المشاركة بشيء مو صحيح، يعف عن التقاعس عن قول الحق حتى وإن به منفعة له أو مضر عليه. وكلام عنترة على فكرة ممكن أن يؤخذ كغمار حرب، وممكن أيضا يؤخذ المعنى ويضرب مثلا في الاتزان في الميول والرغبات وفي كبح جماح العواطف والشهوات، تزكية للنفس وسموا بها عن كل خلق دون. والحقيقة لا يكون الرجل شريفا يا أحبة حتى يكون عفيفا. ما معقول شخص شريف وهو مو عفيف. الشرف هنا بمعنييه اللغوي والدارج لدى العامة. فأما اللغوي فإن الشرف يعني العلو في الحسب والنسب، ولعله أخذ من الأرض المترفعة المشرفة على ما حولها. أذكر للترماح بن حكيم يقول: يبدو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمد. لما يقول على شرف أي على جبل أو على أرض مشرفة على ما حولها. والبيت كان يقصد به الطرماح يصف ثور أبيض ويحسبه القارئ أنه سيد قوم أو فارس شجاع لحسن بنائه وروعة معناه، لكنه في الحقيقة يقصد حيوانا. لكن البيت جميل، إلى أثر بالنفوس. أما المعنى الدارج فالشريف هو من لم تدنس سمعته بشائبة، ولم يصب أو لمن ولم تصب عرضه لكعة سوء. قال أهل العلم واللغة في العفة أيضا بأنها الكف عما لا يحل ويجمل في القول والعمل. أما العفو هو من حبس نفسه وقيدها عن المحارم ونزه نفسه عن الدنية من الأمور.

وفي العفة أيضا قال ربنا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. المفسرين قالوا فيها إنها إشارة لضبط النفس عن الحرام والاستقواء عليه بالعبادة مثل الصوم اللي تصرم قبل شهر تقريبا أو أقل، لأن الصوم باللغة وجاء، والوجاء هو الدفع عن الشيء، الصوم وجاء هذه باللغة. الحديث النبوي الشريف أيضا إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. العفة في النساء كما هي في الرجال، العفيفة من النساء هي السيدة الخيرة. كان العرب يتعففون عن السؤال ويحسبونه دنية. يقول عمرو بن الأهتم إنا بنو منقر قوم ذو حسب فينا سرات بني سعد وناديها جرثومة أنف يعتف مقترها عن الخبيث ويعطى للخير مسريها. طبعا الجرثومة تعني الأصل، وجرثومة الشيء أصله، ويقصد هنا بالجرثومة أي إن قومه سادة أصلاء. طبعا عمرو بن الأهتم هو الذي سأله النبي صلى الله عليه وآله عن الزبرقان بن بدر، والشيء بالشيء يذكر، فمدحه قائلا إنه مطاع في أدنيه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان يا رسول الله إنه لا يعلم مني أكثر من ذلك ولكن حسدني. فقال ابن الأهتم والله يا رسول الله إنه لزمر المروءة ضيق العطن حديث الغنى أحمق الوالد لئيم الخالي، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى، رضيت فقلت بأحسن ما علمت، وسخطت فقلت بأسوأ ما علمت. ولهذا الكلام قال الرسول صلى الله عليه وآله إن من البيان لسحرة. الحقيقة لله در ذي الإصبع العدواني حين قال مادحا نفسه إني لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديق ولا خيري بممنوني، عفو يؤوس إذا ما خفت من بلد هونا فلست بوقاف على الهون، كل امرئ راجع يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين. حقيقة هنا جمع بين العفة واليأس بمعرفة ودراية، ثم أطلق حكمة بالغة الجمال في قوله كل امرئ راجع يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين. جميل جدا، كل واحد يرجع لأصله، حتى وإن اصطنع تصرفات معينة وسلوكيات معينة، العرق دساس، المرء مخبوء تحت لسانه، ما يقدر الواحد يمثل هواي. أما قوله ولا خيري بممنوني أي بمقطوعي، نذكر قول الله سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. وأعلى مراتب التعفف ما كان مع فقر وعوز وحاجة، وقد ذكر هذا المعنى كثيرا في شعر العرب كقول جرير وأني لعف الفقر مشترك الغنى سريع إذا لم أرض دار

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. أرجو في نهاية الحلقة أن أكون قد وفقت في تقديمها وأن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: مع حلول الصيف القاسي يعود ملف الطاقة ليتصدر المخاوف الشعبية، لكن هذه المرة بمعطيات أشد تعقيداً. فالتراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي نتيجة توقف العمل في عدد من الحقول النفطية، والتصعيد الإقليمي الذي يهدد شريان الإمدادات القادم من إيران، يضعان العراقيين أمام اختبار صعب. العراق اليوم يستورد ما بين 25 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، بفاتورة سنوية ترهق الموازنة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. أي اهتزاز في هذه الإمدادات، خاصة في ظل التوترات العسكرية والسياسية الإقليمية الجارية، يعني خسارة فورية تقارب 4000 ميجاوات من الشبكة الوطنية، وهو عجز كفيل بإدخال مدن كاملة في ظلام دامس. هذا العجز ليس وليد المصادفة، إنه إنتاج عقود من الحرق الروتيني للغاز المصاحب، إذ يشير معهد حوكمة الموارد الطبيعية إلى أن العراق كان يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، ما وضعه في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في هدر هذه الثروة. وبينما تسعى الخطط الحكومية لتحويل هذا الهدر إلى طاقة نظيفة التزاماً باتفاق باريس للمناخ 2016، تظل فجوة الاستثمارات وضعف البنية التحتية هي العائق الأكبر أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول بحلول عام 2030. في الورش والمصانع الصغيرة تقاس أزمة الكهرباء بالدينار الذي يستقطع من جيب المواطن لتغطية كلف المولدات الأهلية والوطنية معاً. أبو سيف الذي يدير ورشة للنجارة يجسد بصوته مرارة هذا الواقع، حيث تضاعفت التكاليف التشغيلية لتصبح عبئاً يهدد استمرارية رزقه.
1: بالنسبة للكهرباء صح أكو قطوعات بس نوعاً ما زين، وبالنسبة للفواتير هم مقبولة، بس بالنسبة للفواتير صار الشهرية مو كل شهرين، كانت تجينا كل شهرين هسه صارت شهرية. ومن تنقطع ما أقدر أشتغل، تنقطع مثلاً ساعتين باليوم أو ساعة باليوم وإحنا موجودين، ما أقدر أشتغل، لازم عندي خطان مثلاً، هذا القطعة تشتغل على الأمبيرية، عندي قطعة ثانية صغار تشتغل على الأمبيرية، فلازم أشتغل، بدون كهرباء ما أقدر. إنارة إذا من تنقطع شلون، هي كلفة إضافية، بس إحنا نرجع ونقول لك كهرباء أفضل من الأول بهوات، أفضل من الأول بهوات كلفة، لأن أنت شهرياً عندك مصاريف شهرية، عندك إيجار، عندك كهرباء وطنية، عندك أمبيرية، كلها إضافات، وين؟ كلها على العمل، كلها ينضاف على القطعة مثل ما نقول يعني. أنت الفواتير تصرفها منين تطلعها غير من العمل؟ الأمبيرية تطيها غير تطلعها من العمل؟ كلها من العمل، فكلها تنضاف وين؟ على العمل.
0: فنياً يرتبط إنتاج الغاز في العراق بإنتاج النفط، فأي تراجع في استخراج الخام يعني تلقائياً نقصاً في الغاز المصاحب. وفي ظل الظروف الراهنة تسعى الكوادر الوطنية في شركة غاز الجنوب جاهدة لتعويض النقص وتحقيق أقصى استثمار ممكن للغاز السائل والجاف لرفد الشبكة الوطنية. واثق غانم مدير هيئة المشاريع في شركة غاز الجنوب يضعنا في صورة العمل الميداني والجهود المبذولة لإدارة هذه الأزمة في ظل غياب الشركات الأجنبية.
2: كل كميات الغاز في المنطقة الجنوبية هو غاز مصاحب، ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها المنطقة وقلة التصدير توقفت معظم الحقول النفطية، وهذا يؤثر أكيد على إنتاج الغاز. دأبت الوزارة من خلال خلية الأزمة بتشغيل الحقول التي تتوفر فيها كميات كبيرة من الغاز، وتوفير الغاز السائل هو

0: كان هدف الوزارة، وهذا المشروع يوفر لنا ما يقارب 500 طن من الغاز السائل، وكذلك 55 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف لرفد الشبكة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية. الكوادر العراقية تعمل في الظروف الصعبة ومعاملنا والمتوفرة لديها، حتى أكون دقيق بكلامي، الغاز تعمل بكل طاقتها بدون وجود الأجانب، وفي كل الحقول النفطية العاملة حاليا وفق الجدول الزمني له.
1: على المستوى الاستراتيجي لا يمكن فصل أزمة الطاقة عن الجغرافيا السياسية، فإغلاق الممرات المائية أو تراجع الصادرات النفطية ينعكس مباشرة على قدرة العراق في معالجة الغاز المصاحب وتوفير الوقود لمحطات التوليد. الخبير المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور نبيل المرسومي يحلل بالأرقام الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمخاطر المترتبة على استمرار الاعتماد على الاستيراد في ظل الاضطرابات الإقليمية.
2: بالتأكيد إغلاق مضيق هرمز أيضا يؤثر سلبيا على إنتاج الغاز المصاحب، لأنه أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط العراقي بحدود 1 مليون برميل يوميا، وبالتالي خسرنا أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. انخفاض الغاز المصاحب يعني انخفاض الغاز المستثمر كوقود للطاقة الكهربائية، وبالتالي قد نشهد إذا ما امتد غلق المضيق طويلا أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
3: إحنا الغاز اللي موجود هو الغاز، شركة غاز البصرة مثلا أو حتى غاز الشمال، هي تعالج الغاز المصاحب للنفط، فعندما انخفض انتاج النفط انخفض الغاز المصاحب. انتاج الغاز المصاحب المستثمر كان 1700، اليوم نتكلم عن 700.
1: يبقى الغاز العراقي المحروق في الأفق قصة ثروة ضائعة تبحث عن استثمار حقيقي ينقذ البلاد من ارتهان الطاقة للخارج. ومع تسارع الأحداث الإقليمية تظل عين المواطن على المحولة والجوزة وعين الدولة على الأنبوب في سباق مع الزمن لتفادي صيف قد يكون الأكثر سخونة، ليس في درجات حرارته فحسب، وإنما في أزمة انقطاع التيار التي باتت قدراً يلاحق العراقيين.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: هل حقا نعيش زمن التفاهة؟ تقول المعاجم إن التفاهة من تفهة، هي نقص في الأصالة أو الإبداع أو القيمة، وإن فلانا حين ينشغل بالتفاهة فهذا يعني أنه ينشغل بما لا أهمية له. وتشير معاجم أخرى إلى أن التفه شيء أو شخص ما، يعني قلت قدرته أو خف وزنه أو ذهب طعمه. ويتخذ كثير من المنظرين والمثقفين والحكماء من التفاهة موضوعا لهم، يكتبون عنه ويفرضون الفكر والنقاش والجدال حوله، ويعتبرونه نقطة انطلاق نحو اللحاق بزمن يصفونه بأنه زمن التفاهة. أرض الواقع عامرة بالتفاهة منذ بدء الخليقة. المثير أن أهل كل زمن يعتقدون أنهم وحدهم الذين يعانون التفاهة، والمنتمين إلى كل جيل يظنون أن الأجيال التالية لهم وحدها التافهة. كذلك فإن للتفاهة منظوراً طبقياً لا تخطئه عين، وإن تحاشت الغالبية التطرق إليه خوفاً من الوصم بالطبقية أو العنصرية أو الفوقية. اكتسبت التفاهة شعبية جارفة بين الملايين، ربما لا تشكل كل المخزون المعرفي أو تهيمن على كامل الاهتمام، لكنها بكل تأكيد حفرت لنفسها مكانة غير مسبوقة في العرف الشعبي. والغريب أنها مستمرة في توسعها ومتنامية في تأثيرها، ومحققة نجاحات في القدرة على النفاذ إلى كل الطبقات والأعمار.

الخوارزميات والتقنيات الحديثة التي تدفع المستخدم من دون أن يدري نحو الإبحار في محتوى تغلب عليه السطحية. تختلف الشروح وتتغير الأعراض وتبقى التفاهة ماضية قدماً في طريق الهيمنة. وتشير كتب ومراجع ألفها مهتمون بتقفي آثار التفاهة أو السطحية إلى أن التاريخ حافل بجهود الترويج لقصص غريبة أو أكاذيب أو أساطير يرويها قصاصون محترفون لإلهاء الناس. ويتطرق آخرون إلى قرارات واعية يتخذها بعضهم للغوص في التفاهات وسفاسف الأمور وسيلة دفاعية في وجه الإحباط أو قلة الحيلة، أو وسيلة هجومية ضد الظلم أو فقدان البوصلة أو ضياع الهدف. عالمياً يتبنى كتاب ومفكرون نظرية التفاهة المنظمة التي يقصدون بها الخوارزميات التي تكافئ أو تروج للمثير حتى لو كان سطحياً والجذاب مهما كان منزوع القيمة والحسي، ولو كان غرضه الوحيد الإتجار بالمشاعر ودغدغتها. والأدى من ذلك أن منه ما يعرض نفسه على المتلقي مرتدياً عباءات الالتزام ومتنكراً في صورة فتوى.

التفاهات كثيرة والحصانات عدة، والترشقات بتهمة التفاهة أيضاً عدة. الأجيال الأكبر تعتبر الأصغر عنوان التفاهة، والأجيال الأصغر ترى أن عين التفاهة هو ما يشكل أولويات الأجيال الأكبر. المثقفون والمتعلمون تعليماً متميزاً يعتقدون أن التفاهة سمة لصيقة بمتواضعي الثقافة والحاصلين على تعليم متوسط أو حرموا منه. متواضعو الثقافة والتعليم يرون الواقفين على طرف النقيض تافهين، إذ تقتصر رؤاهم على توافه الأمور ويتناسون مشكلات الحياة الحقيقية. والأثرياء يتعاطفون مع الفقراء الذين ضربهم فقرهم في مقتل، فأصبحوا تافهين لا يشغلهم سوى البحث عن قدر إضافي من المال. والفقراء ينظرون إلى الأغنياء بعين ملؤها الوصم بالتفاهة، حيث أولويات إنفاقهم سفيهة. الرجال يعتبرون النساء عنوان التفاهة، مع العلم أن النساء على يقين بأن التفاهة رجل يرتدي ملابس الجدية والعبوس. أعداء العصر الرقمي والسوشيال ميديا يحملون القابعين في هذا العالم الافتراضي مسؤولية نشر فيروس التفاهة، وسكان الواقع الافتراضي يعرفون في قرارة نفسهم أن أهل الواقع تافهون لأنهم اختاروا الطريق الصعب في الحياة ورفضوا خيار التلطيف والتخفيف.

دراسة حديثة نادرة عن التفاهة والتافهين انطلقت من فرضية اعتبار الشباب والسوشيال ميديا عنوان التفاهة. اعتبرت أن البشرية تعيش مرحلة غير مسبوقة بعدما سيطر التافهون على جميع مفاصل الدولة الحديثة، وهي السيطرة التي تأتي مصحوبة بوضع قواعد تتسم بالرداء والانحطاط المعياري. وسلمت بأن التفاهة أصبحت ظاهرة إنسانية منتشرة في العصر الحالي، وأنها سيطرت على كل مجالات الحياة، فشملت الكتب والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والثقافة والفنون والتصرفات الساذجة التي مست كل الطبقات ووصلت إلى السياسة والسلطة، وأنها انتشرت كالوباء وسيطرت على عقول البشر وأخضعتها لسيطرتها، وأرجعت قدرة التفاهة على غزو المجتمعات إلى قدرة التافهين، وذلك عبر دعمهم بعضهم بعضاً ومن خلال السوشيال ميديا. ورأت الدراسة أن التافهين اصطحبوا معهم أذواقهم المنحطة وفرضوا أنفسهم على المتلقين، وأصبح التافهون أمثالهم يقضون معظم الوقت في مشاهدة المحتوى التافه الذي يقدمه التافهون، فأصبح المشهد تافهاً يتحكم فيه تافهون ويتلقاه تافهون.

وعلى رغم أنها تقر بأن التفاف الجماهير حول الخرافي واللاهي والتافه والغرائبي والمضحك والفوضوي والمسلي في مقابل ضآلة الجمهور الجاد والعقلاني أمر تاريخي، وعلى رغم استشهادها بأفكار عالم النفس الاجتماعي والطبيب والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون وصاحب كتاب سيكولوجية الجماهير، الذي رأى أن الجماهير تنفر من العقلاني والجدي والصادق وتنجذب بشدة إلى الخرافي واللاهي والغريب، أي أن التفاهة ليست قاصرة على الزمن الحالي، فإنها رأت في تحول صناع المحتوى الذين تهيمن عليهم أفكار سطحية وتافهة على السوشيال ميديا إلى قدوة للأجيال الصغيرة والشابة تستوجب الدراسة والتدخل بغرض الإنقاذ. وفي إطار مقارنتها بين التفاهة فيما مضى وتحديداً في عشرينيات وحتى ستينيات القرن الماضي، وقت كانت التفاهة فشلاً في تفسير ما هو رصين، إما لضعف لدى التافه أو لعدم رغبته للعودة إلى الجذور بطريقة أكاديمية أو علمية، وبين التفاهة المعاصرة التي لا تهدف إلا إلى تحويل الأمور الجادة إلى حال من التفاهة والسطحية. تشير إلى أن انتشار الشاشات الذكية بين أيادي الشباب وأنصاف المثقفين المنبهرين بهذه التكنولوجيا جعلهم يتلذذون بإنهاء دور المثقف الأكاديمي الجاد. كذلك تطرقت إلى التافهين من صناع المحتوى التافه الذين لا يبتغون إلا الشهرة وتحقيق الربح المادي، والجمهور الذي لا يبحث إلا عن التفاهات والملاهيات للهرب من الواقع عبر بوابات الترفيه والتسطيح والابتذال.

الملاحظ أن التفاهة انضمت إلى قائمة الأدوات التي يتراشق بها كل من الإسلاميين وغير الإسلاميين، إذ يعتبرها هذا الفريق نتيجة طبيعية لتوليفة البعد عن الدين وكراهية المتدينين، مطالبين بمزيد من تدين الدولة والمجتمع، بينما يرى الفريق الآخر أن ترك الدولة متأرجحة بين الدولة الدينية والدولة المدنية أدى إلى جهود ضارية يبذلها الإسلاميون لترجيح الكفة لصالح الدولة الدينية، مستخدمين سلاح التفاهة الدينية من موضوعات عقيمة، لاسيما تلك المتعلقة بالجنس والنساء وسفاسف الأمور التي تجذب البسطاء وتدغدغ مشاعر العامة. يرى بعض المتخصصين بأن الثقافة توجه نحو الأمور السطحية الخفيفة والمفرغة من القيمة الحقيقية التي تميل نحو اللاجدية وترك القضايا العميقة والموضوعات المهمة لصالح ما هو سهل ومستهلك، وأنها باتت ظاهرة تشكل مكوناً رئيساً من مكونات الحياة لكثر. واعتبر انتشار وسائل الإعلام المرئي والسوشيال ميديا حيث الفيديوهات القصيرة والمحتوى السطحي الذي لا يتطلب تفكيراً عميقاً السبب الرئيس لانتشار التفاهة. منصات مثل انستغرام وتيك توك تمجد البساطة الفارغة على حساب المعرفة والتحليل على رغم إمكان استخدامها لتعميق الثقافة، وهناك من يقوم بذلك، لكن عندما تصبح التفاهة هي المعيار السائد يقل الميل لدى الأفراد لممارسة التفكير النقدي والتعمق في القضايا، يفضلون التلقين السريع والآراء السطحية من دون أي محاولة للفهم أو التحليل، وينتج من ذلك تراجع في مستوى الحوار الثقافي والمجتمعي، وبدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية مثل العدالة والحرية والتنمية ينشغل الناس بالقضايا الهامشية والفضائح والمحتوى الترفيهي الذي لا يضيف شيئاً إلى الوعي الجماعي بل ينتقص.

على الرغم من انتشار التفاهة في المجتمع بدءاً بالموضوعات الأكثر قراءة والفيديوهات الأكثر مشاهدة والكلمات الأكثر بحثاً مروراً بالتساهل والتهاون في اتباع معايير موضوعية في اختيار الكفاءات وتفضيل الممثلين لا القادرين، وانتهاء بتحصين التفاهة عبر تمويهها بخطاب ديني غارق في تفاصيل لا تقدم ولكن تؤخر، أو عبر إضفاء هالة من العمق عليها، فإن التفاهة تحيط بالكوكب كله من دون استثناء. المرجعية في تأصيل النظام العالمي الغارق في التفاهة هو أستاذ الفلسفة والكاتب الكندي آلان دونو، صاحب الكتابات العديدة عن التفاهة والسطحية والأنظمة الرأسمالية. أحد أشهر كتبه نظام التفاهة، الذي وضع فيه أسس نظريته عن تحول المتوسطية، والمقصود بها تمكين القدرات والمهارات المتوسطة لدرجة التواضع وأصحابها من الهيمنة الاجتماعية والسياسية من السلطة بأنواعها. هؤلاء يعملون على تضبيط السعي نحو التميز والتفكير النقدي لصالح القبول الجماعي للمعايير والقيم والأشخاص العاديين المائلين للتفاهة. ويصف دونو ملامح عصر التفاهة في حكم الشخص المتوسط أو العادي القدرات، إذ السباق لا يكون صوب القاع بل في اتجاه المنطقة الوسط، وهو عصر يستبدل بالكفاءة الامتثال، وفيه يجري ترجيح كفة الأشخاص ذوي الكفاءة المتوسطة الذين يجارون القيم والمعايير المتوسطة بدلاً من الأفراد ذوي المهارات المتفردة والقادرين على التشكيك في جودة الوضع الراهن.

ويتسم هذا العصر كذلك بالغباء الوظيفي، إذ يجري بسط سطوة ضرورات أيديولوجية مثل الدين السياسي أو اليمين المتطرف أو القومية المتطرفة، وتصبح أسلوب حياة وتفكير وسلوك. وفي نظام التفاهة الراهن كما يراه دونو، تهيمن الحوكمة التي يعرفها بأنها نهج إداري يركز على تلبية التوقعات المحددة سلفاً والمدفوعة بقوى السوق، بدلاً من السياسة بمفهومها الشامل والمرن والمتحرك والمبدع. وكل ما سبق يؤدي إلى تسطيح الحياة العامة وتجريد العقل من حسه الفكري وانتشار اللامبالاة الثقافية والسياسية والإغراق في التفاصيل الفرعية والموضوعات السطحية. محلياً، يعتبر كثر التفاهة نتاج ثقافة غربية مستوردة تهدف إلى هدم القيم الأصيلة وتفتيت الأساسات الإسلامية الراسخة، ويتجاهل أصحاب هذا الاتجاه شكوى الغرب نفسه من انتشار التفاهة، لكن بأشكال ودرجات مختلفة، وكذلك بدرجة وعي وإقرار مغاير بوجود مشكلة فيما يتعلق بهيمنة التفاهة، وكذلك في ظل وجود حوائط صد وهوامش حماية إضافية تتمثل في علم وتعليم وحقوق وتعدد مصادر المعرفة وغيرها.

0: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: في بلد اعتاد أن يقف على حافة الأزمات، تعود الحرب لتفرض سطوتها على تفاصيل الحياة اليومية، لكن هذه المرة من بوابة الاقتصاد. في العراق، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على النفط، تتضاعف الهشاشة مع كل توتر إقليمي، فتتأثر الأسواق وتضطرب حركة التجارة وتلقى الأعباء على كاهل المواطن. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العراقي يبقى شديد التأثر بالصدمات الخارجية، خصوصاً تلك المرتبطة بأسعار النفط وسلاسل الإمداد. كما تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن أي اضطراب في التصدير أو النقد ينعكس سريعاً على الأسعار ومستويات الدخل، مع اعتماد أكثر من 90% من إيرادات الدولة على النفط. ومع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، بدأت المؤشرات تظهر سريعاً: ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تراجع فرص العمل، وتزايد القلق لدى المواطنين من مستقبل اقتصادي غير واضح. في الأسواق الشعبية تتجسد آثار الحرب بشكل مباشر. المواطن البسيط الذي لا يملك أدوات تحليل الاقتصاد يلمس التغير في الأسعار وفرص العمل قبل أي تقرير رسمي. ماجد قاسم أحد أبناء البصرة يروي كيف انعكست هذه التوترات على حياته اليومية، من تسريح العمال إلى تضخم الأسعار، وصولاً إلى شعور عام بعدم الاستقرار.
2: لأنه التأثير المباشر والسلبي هو الحياة الاقتصادية على المواطن. تسريح العمال من الشركات النفطية، حركة الأسواق زادت أسعارها، أثقلت كهل المواطن. الحرب يعني شئنا أم أبينا أكيد راح تتوسع إذا بقيت هاي الحالة. كل الطرفين يسعى أنه يقيم منصات وقواعد إلى داخل العراق لأجل يضرب الثاني. يعني هذا اللي شفناه، هذا سواء كان من الجهة الأمريكية أو من الجهة الإيرانية. فإحنا كعراقيين مرتبطين بحكومتنا، المفترض حكومتنا يكون لها دور كبير بحيث تأمن على المواطن حالته الاجتماعية الاقتصادية النفسية.
1: خلف هذه التداعيات الاقتصادية يقف واقع سياسي معقد، انقسامات داخلية وتوازنات إقليمية تجعل من العراق ساحة مفتوحة لتجاذبات القوى. هذا التشابك السياسي يضعف قدرة الدولة على إدارة الأزمات، كما يراه الناشط السياسي علي الوردي، الذي يربط بين بنية النظام السياسي وعجزه عن حماية الاقتصاد وضبط الحدود في ظل التصعيد.
3: بنية النظام السياسي العراقي قامت على المحاصصة الطائفية، ولهذا تنظر أن المحافظات الجنوبية تميل بشكل إلى الجانب الإيراني، وهنالك أيضا خطوط تميل إلى الجانب الأمريكي والمصالح الأمريكية في الجنوب، وكذلك هنالك في الغربية ميول كبير باتجاه الدول الخليجية والضربات اللي حدثت بها، كما هنالك في أربيل توجه في أربيل اتجاه السياسة الأمريكية. اليوم نرى عاجز تماما هذا النظام على تأدية واجباته ومسؤولياته أمام القطاعات العسكرية والجبهات المفتوحة، ومن المتوقع أن يكون العراق ساحة أكبر لهذا الحرب وتوسعها، خصوصا ضرب الشركات النفطية في البصرة والناقلات النفطية. هنالك حدود مستباحة، كجانب عراقي غير قادر حتى الآن على ضبط الحدود.
1: في جانب آخر يبرز الخلل البنيوي في الاقتصاد نفسه. بلد يعتمد على الاستيراد بشكل واسع ويعاني من ضعف الإنتاج المحلي يجد نفسه أكثر عرضة للأزمات. الناشط السياسي حافظ الجاسم يسلط الضوء على جشع بعض التجار واحتكار السلع وتأثير توقف تصدير النفط على الرواتب، محذرا من اتساع الأزمة إذا استمرت الحرب.
4: نعرف أن العراق هو بلد استهلاكي، ما عدا أي إنتاج، إنتاج الوحيد معتمد على النفط، بالتالي كل البضاعة اللي توصل له وكل الإنتاجات اللي توصل له توصل له عن طريق البحر. الجشع اللي عند المستوردين والتجار، خاصة المحتكرين لهذه المواد الغذائية، نلاحظ ارتفاع جدا واسع في أسعار المواد الغذائية. باقة الخضرة كانت 4 بلف صارت 2 بلف يعني خلال اليوم أو البارحة. إلى جانب ذلك، إيقاف تصدير النفط أدى إلى أزمة في تصريف الرواتب، سوء إدارة وسوء تخطيط مسبق لنتائج الحرب. السياسة اللي اتبعتها الحكومة أدى إلى أزمة اقتصادية حقيقية، وبالأيام الجاية إذا استمرت الحرب واستمر على هذا الوضع بالتأكيد راح تكون الأوضاع أكثر سوء.
1: وعند قراءة الأرقام بلغة الاقتصاد تتضح ملامح الخطر بشكل أدق. إطالة أمد الحرب تعني مزيدا من الضغوط على سوق العمل، خاصة في الشركات الأجنبية العاملة في البصرة، إضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل. الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام يشرح كيف تتسع دائرة التأثير لتشمل الإنفاق والاستثمار وحركة القطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي.
5: نعم، إذا ما افترضنا إطالة أمد الحرب فهذا ممكن أن يمتد تأثيره السلبي على واقع الطبقة العاملة العراقية في الشركات الأجنبية، لا سيما في مدينة البصرة، مع ظروف حالة اللايقين الموجودة في داخل السوق واحتمالات ارتفاع الأسعار بسبب ضعف سلاسل الإمداد وبطء حركة النقل البحري. كل ذلك يعود بالمجمل على يعني المواطن وعلى الطبقة العاملة تحديدا بالضرر وتأثيرات السلبية على الاقتصاد ومستوى الانفاق. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن القطاع الخاص يعتبر هو المحرك الرئيسي للنشاطات الأخرى من خلال الانفاق على مختلف السلع والذي يحرك مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية في داخل المدينة.
1: الحرب تفرض كلفتها على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر. ارتفاع الأسعار، تراجع فرص العمل واضطراب الأسواق باتت نتائج ملموسة. في ظل استمرار التوتر تبقى قدرة الحكومة على إدارة الأزمة عاملا حاسما، فيما يواجه المواطن تحديات معيشية تتزايد يوما بعد آخر.
6: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول

الآية تتعلق بموضوع لعله من أكثر المواضيع التصاقاً بعصرنا الحاضر، تتعلق في واقع الأمر بمكانة المرأة من المجتمع. وعلى العادة القرآن الكريم عادة الآية بتتضمن مضامين متنوعة، إن شاء الله أحاول المضامين المتنوعة أمر عليها، بس الركيزة ستكون حول هالموضوع، موضوع مكانة المرأة ضمن المنظور في الحضارة الإسلامية. الآية القرآن الكريم يرويها عن سليمان عليه السلام لما أرسل الهدهد حتى يأتيه بخبر بلقيس، بخبر اليمن. أول شيء يتساءلون عنا المؤرخين، يقولون ليش؟ شلون يعني خفي عليه مكان بلقيس؟ المفروض أن نبي الله سليمان نبي متصل بالسماء، ولما يكون متصل بالسماء شلون يخفى عليه مكان بلقيس؟ بأي معنى؟ يجاوبون المفسرين يقولون الله عز وجل أخفاه عنه كما أخفى مكان يوسف عن يعقوب لحكمة هناك. مو مشكلة هاي يعني الواقع، بس هلفت فكرة يضعوها في صدر شرح الآية. لكن خلينا نجي إلى أسلوب القرآن الكريم. إني وجدت امرأة تملكهم، ملاحظ أن الأسلوب أكو بي يعني أسلوب بتشنج، يعني باستفضاع استهجان، أن دول شلون تحكمهم امرأة؟ لسانها لسان الآية لسان استقباح استهجان. إني وجدت امرأة تملكهم، شلون تملكهم امرأة؟ طبيعي هذا الاستهجان، يعني هذا الشيء اللي جاي يعتبر الهدهد شيء قبيح وجاي يستهجنه، هذا هو كان الشائد بالمجتمعات. المجتمعات اللي كانت آنذاك كان الشائد بيها أن المرأة يعني توضع على هامش الحياة تماما. يعني خلي أضرب لك بعض الأمثلة. إحنا نعرف أن نسمي فرنسا أم الحريات، ونسميها أنها رائدة الثورات، ونعرف أن الثورة اللي بيها نطيها أوصاف بأنها تناولت حقوق الإنسان وأشبعتها. تعرف أن المجتمع الديني أو المجمع الديني الفرنسي اللي انعقد سنة 1586 من الميلاد، هذا المجمع من بعد بحوث طويلة ومداولات شاقة عريضة طويلة انتهى إلى نتيجة. شنو هي النتيجة؟ أن الله خلق المرأة لتخدم الرجل. نبهلي هذا التقرير اللي طاق من اللي طاق المجمع الديني الفرنسي. طيب في سنة 1790 عندنا نصوص تاريخية يقول أن المرأة بيعت انباعت بأسواق إنجلترا شيلينين. نبالي شيلينين، بيعت المرأة بشيلينين في أسواق إنجلترا. هاي اثنين ثلاثة. فلاشفة أوروبا كانوا يتنازعون ما بيناتهم، يجادلون هل أن المرأة لها روح أم لها غريزة، يعني بتعبير آخر تصرفها تصرف راشنال كما يقولون، يعني عقلائي، لولا تصرف إيراشنال يعني غير عقلائي، يعني أن عندها غرائز الشيرة مثل الحيوان. شايف؟ أي عظم فلاشفة أوروبا كانوا يذهبون إلى هذا اللون من الصراع، هذا اللون من النزاع. هجوا هذا المكهرب ضد المرأة. خلي على حدة، خلي نجي إلى الجو الإسلامي. الجو الإسلامي المفسرين والمؤرخين يقولون لما ولي أو لما ول الكرش عليهم ابنة كسرى، جعلوها عليهم ملكة، وصل الخبر إلى النبي فقال صلى الله عليه وآله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا النص
فقهاء المسلمين لما يمرون به يعتبروه هذا هو المدرك الشرعي، الدليل على أن المرأة لا يمكن أن تصل إلى الخلافة أو إلى الولاية العامة، يعني تمنع من الولاية العامة لأن هذا النص يمنعها. على أني ألفت نظرك أن هذا النص ما حب شوي أحطك بمتاهات قد يكون أنت مو على إلمان بيها، يعني هذا يقولون هذا النص هو هل على نحو القضية الحقيقية لو على نحو القضية الخارجية، يعني أكو عندنا حكم نسميه على نحو القضية الحقيقية مثل إيش؟ يعني لما نقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مو معناه السارق موجود بالفعل، لا، يعني إذا التقى واحد سارق تقطع يده، هذا يسموه على نحو القضية الحقيقية، يعني حكم عام أينما وجد السارق حكم قطع اليد. هاي أيضا هل هي على نحو القضية الحقيقية يعني كل امرأة؟ يولا على نحو القضية الخارجية، يعني هل المرأة هاي بالذات هذول الجماعة اللي ولوا عليهم امرأة لا يفلحوا؟ هاي صار مؤخرا أكون نزاع الآن عند العلماء في أن هذا النص على نحو القضية الحقيقية ولا نحو القضية الخارجية، يعني تصلح للولاية العامة لو ما هذا راح يجينا خلال البحث. هذا الباب من النقاش انفتح مؤخرا. خلي بعد أن عرفنا أن الجو كان مكهرب بالحضارات اللي شبقت الإسلام وإجا الإسلام مثلا منعها من الولاية العامة، على أنه أكو عندنا تيارات في ضمن المذاهب الإسلامية أطتها في شيء معين، مثلا بعض التيارات طاح حق أن تكون قاضية، بعض التيارات الطاها حق أنها تحكم فيما تشهد به، وهش هذا المعنى مثل ما قلت لك يمر علينا. بعد أن عرفت هالفكرة وأن الآية الكريمة تستبشع، يعني لشان الآية لشان ما لها ظاهره عن لشان الهدهد، أن الهدهد متعجب دولة ولوا عليهم امرأة، إني وجدت امرأة تملكهم، جن. هذه المرأة هي بلقيس. هنا أكو عندنا نقطة أيضا يهمني أنا أتعرض لها، لأن هاي النقطة الواقع تألف رافد في حضارتنا الإسلامية، فالرافد من الروافد، وأنا ترى اللي يهمني هالجانب، يعني ما يهمني أن هذا الرأي أنا أستهجنه ومو أريد أحمل عليه ولا أريد أهرج به، لكن أريد أن أبين أن هيك روافد في الشريعة الإسلامية محل تأمل وتفتح علينا باب. شنو هو الرافد؟ الرافد يقولون هاي بلقيس أمها جنية، نبهلي، أبوها شراحيل وأمها جنية اسمها بلعمة بنت شيصبان. هذه ولدت من هذا المعنى كان عند العرب، أكو شرائح من العرب كانت تعتقد هذا، هسه إحنا العرب بالجاهلية يعتقدون هذا ما يهمنا، لكن اللي يهمنا شنو؟ يهمنا أن يجي فقيه إسلامي، فقيه إسلامي يقول أن هذا ممكن وأن ماكو مانع عقلي من عنده أكثر من هذا. ابن العربي هذا المفسر المعروف الفقيه، ابن العربي يقول أن من ينكر هذا هو ملحد زنديق. نعم هذا جائز عقلا فإن جاز نقلا فبها ونعمد، ما يهمنا عبارته بالضبط. فيقول ممكن أن تكون إنسان يتزوج المرأة الجنية ويلد منها، والمرأة أيضا الآدمية ممكن أن تتزوج من الرجل، المرأة الجنية تتزوج من الرجل الآدمي وبالعكس، يعني ممكن الآدمية تتزوج من جني. الحقيقة هذا الكلام ما يثبت أمام الأدلة ولا يثبت أمام النقد، وأنا أتخطر تعرضت له بأكثر من مجلس وفندت لشباب، لأن هذا يفتح علينا باب راح نحطه بالإضافة إلى أبواب البلاوي المفتوحة علينا. هاي فتوى جديدة، أرجوك إذا راحت المرأة وجتني بعد 3 أشهر وبطنها كبرى والله شنو متزوجة الجنية، لا يعني
كلام عجيب يعني. أنا ما أعرف أن هؤلاء هذول يكلفون أنفسهم النظر إلى حالة الأمة. إحنا عندنا نكون عندنا غيرة على ديننا وعلى حضارتنا وعلى تاريخنا، أن المرأة ممكن أن تتزوج جني والرجل يمكن أن يتزوج امرأة جنية، حتنفتح بباب أخرى أيضا، الباب الأخرى. هسا إحنا عندنا قلت لك بلاوي، واحدة من البلاوي أن هذا مثلا تأريخ من قبل 15 جد أكو عنده بالعرق ماله فرد عبودية بملوحة على قولتنا. زين ها، احنا نجي نضيف لهذه بعد، نجي نضيف لان هذا ابن جنيه وهذا ابن ادميه، مشاكل يعني عجيبه يعني هاللون. ولذلك يقولون ان الصراع، بعض المفسرين يقول الصراع اللي صار بين اولاد ادم يعني بين قابيل وهابيل كان سبب الصراع، ان واحد الله وداله جنيه وواحد وداله حوريه وصارت العركه على حساب الحوريه، لان هذا يريدها وذاك يريدها وكلاهما يرفض الجنية. هذا لون من الكلام ينبغي أن نتنزه عنه، لأن القرآن الكريم يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من جنسكم. نبه لي بعدين، حتى لو كان الجن لهم كيان مستقل لهم عالم آخر غير عالمنا، مو عالم يرتبط بعالمنا. يعني هاللون من الكلام ما يصمد أمام النقد، كلام لا يصمد أمام النقد أبدا. في أرجع علما إلى مسألة بلقيس، هذه هي المرأة اللي استغرب الهدهد شلون أنها تملكهم. وهذه انفتح الباب عند المفسرين وأفضى في الواقع إلى تقولات نحن في غنى عنها. إحنا أبعد ما يكون يعني ينبغي أن نكون أبعد ما يكون عن هاللون من الكلام فيما لا يعنينا. أرجوك إحنا جاي نسوي صفحات عريضة طويلة، خلينا نعالج مشاكلنا. القرآن الكريم مصدر حضارتنا وتشريعنا، خلي ننصرف نأخذ منه معالجة مشاكلنا. أما جاي أنت تشوي لفرد قضايا مثل واحد لازم له سيف يضرب بالهواء أو يفوج بالهواء، فالكلام فارغ، هذا بلا طعم. أرجوك بعدنا عن هالأجواء وخلينا نعالج مشاكلنا، نأخذها عن نبع السماء، ونبع السماء نبع بعيد عن التخريب. إحنا في غنى عن التخريب. وغالبا ترى هيك حكايات يطلعن بوقت معين، يعني في أوقات معينة مثلا فجأة مثل ما اللي ينبع من الأرض فجأة وتطلع لك حكاية جني. في هالمسألة هاي تطلع تلقى أكوارها بلية من البلايا، يشغلون بها الناس، وإذا شغلوا بها الناس وشأكوا الخلاص. نرجع للموضوع. طيب، إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء. هنا أكو نقطة شوية ألفت نظرك إليها، أوتيت من كل شيء، هذا يسموه عموم مخصص بالحس. كان إحنا أكو عندنا ألفاظ عامة يجي لفظ آخر دليل آخر يخصصها، وأكو لا تخصيص بالحس. يعني لما القرآن يقول أوتيت من كل شيء، يعني مو معناه كل شيء بالوجود هي عدها من عندها. يعني عدها طائرات طبعا لا، عدها سيارات طبعا لا، أكو عدها جبال مثلا أفرق في مجلسها لا. فمن كل شيء شنو يعني؟ يعني من كل شيء يحتاجه الملك. نبأ، من كل شيء يفتقر إلى الملك وظيفة، أو بتعبير آخر مقام الملك. شي يحتاج كل الأشياء، الأبهة، العظمة، الأموال، السلاح، الجيش، اللي يحتاج الملك عدها موجود. بس مو معناه كل شيء يعني كل شيء بالوجود، لا، هذا يسموه عموم مخصص بالحس. طيب، هذه أنا يهمني النقطة. ليش؟ لأنه ألاحظ أكو بعضهم يجي لما يقرأ الآية عن القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبيانا لكل شيء، يقول تبيان لكل شيء، يعني ما أكو شيء بالقرآن
بالوجود مو موجود بالقرآن. ولذلك يحاول أن يجي يجيب للطيارة النفاثة يدور إلها دليل بالقرآن يوم ما إلها دليل، يحاول يجيب للمدفع والصاروخ يدور له دليل من القرآن. أرجوك جايبة القرآن للحشي هذا؟ القرآن بعيد عن هالأجواء، مو شغلتها. القرآن كتاب تشريع، مهمته تنظيم علائق المجتمع وتشريع العقائد، مو شغلته. القرآن الكريم مو معمل، القرآن الكريم مو مصنع. في يحكي كلام، طبعا ما يحكي واحد عنده علم، يحكي هؤلاء ذولا اللي يلقف الحكاية من جريدة وقام يملخ. الواقع القرآن يجب أن ننزه عن هالأشياء. القرآن الكريم أكبر من هذه الأمور. كتاب الله عز وجل هبط لبناء الإنسان، لصنع الإنسان، لصنع المجتمع الأمثل. بعيد، قد أحيانا يشير إلى قانون علمي أو سنة من سنن الكون، لكنه مو معناه تخصص أن مصنع أو يحلل لي نظرية فيزيائية أو كيميائية، لا، مو هذا من شغله. أوتيت من كل شيء، يعني كل شيء يحتاج الملك أوتيت. بعد ولها عرش عظيم. العرش طبعا المكان اللي تقعد عليه، العرش يعني سرير، سرير الملك. مفسرين يقولون كان طوله 80 ذراع وعرضه 40 ذراع ومكلل بالجواهر وبالأحجار الكريمة. هالقضايا غالبا يطلبوها، شنو المقصود بها؟ الحكام يطلبوها لسبب. شنو السبب؟ السبب كأنه يردون يطون أنفسهم زخم، مكان، مقام، قبها، رهبة. لكن الواقع المكانة ما تجي من هنا. المكانة تدري منين تجي؟ تجي يقول عمر بن الخطاب خلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، طبيت عليه لقيته استوى قاعد من نوم تقايم والحصير مأثر على خده، تقول دمعت عيناي. قال لي ما لك بكيت؟ قلت له يا رسول الله هذا كسرى وقيصر بالحرير والديباج وانت الحصير منطبع بخدك؟ قال هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم ونحن قوم عجلت لنا طيباتنا. قال هذا لا يقدم ولا يأخر، لا يقدم نعم ولا يأخر أن يكون فراشي حصير أو مكاني شرير، أبدا. مشكل هاي اللفتة يلتفت أحد الشعراء يخاطب بها الإمام علي عليه السلام، يقول له إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين، وأغض من طرفي أمام شوامخ وقعت زمان وأسهن متين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. وحياتك العرش بالقلوب يصير، العرش اللي ما إلى عرش بالقلوب ما إلى مكانة أبدا. اللي يعيش من عرشه بالقلوب، اللي يعيش من مكان بالنفوس وبالأرواح، هذا هو الذي يعيش. أما مهما يريد الإنسان يحشد من وسائل الأبهة والعظمة وهو مكروه، نعم تأباه النفوس، هذا يعيش قلق، يعيش ولا ولا ولا عظمة حقيقية له إطلاقا. جد. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. من بعد هالمقدمة خلينا ندخل في صلب الموضوع، نرجع نتساءل، نقول أن المرأة هل صحيح أن الإسلام نزل بها عن مستوى الرجل؟ مو جماعة يقولوا أن الإسلام خلاها بصورة ثانوية نزل بها عن مستوى الرجل، هل هذا صحيح؟ وهذا المعنى اللي أقول لك خطير. ليش خطير؟ يعني نعرف أن المرأة نص العالم، إحنا لما نجي إلى نص العالم نحشد ضد الإسلام، يعني حشدنا العالم كله مو نص العالم. لا أكد لك إذا حشدنا المرأة ضد الإسلام حشدنا العالم كله. ليش؟ لأن المرأة الأم، المرأة الزوجة، المرأة البنت،
المرأة الأخت. يعني أرجوك الآن أنا إذا أدخل إلى البيت وأشوف طفلتي عينها دامعة وأقولها ليش بابا؟ تقول لي أريد الشيء الفلاني، وحقك أروح أركض من حلال من حرام أجيبها إليها. هذه تمتلك بيدها، تمتلك شمام قلبي، تمتلك جمام روحي. المرأة إلها تأثير، الأم إلها تأثير، الأخت إلها تأثير. إذا صار البناء حشدناها ضد الإسلام ودني يقعدن يأثرن على الرجال، معنى ذلك حشدنا المجتمع كله ضد الإسلام. فهل نزل الإسلام بالمرأة عن مستوى الرجل؟ لا أبدا ما نزل. ليش؟ لأن أوضح لك، ترى وضع الشيء في مكانه مو معناه يقتضي التفضيل. يعني أرجوك الآن هذا البناء اللي إحنا فيه، هذا البناء أكو بيه مكان نسميه أرض، مكان نسميه سطح، مكان نسميه جدار. أجي أنا أقول أن السطح أشرف من الأرض. ليش؟ لأن أعلى، والأعلى أشرف. هذا يسموه كلام هرطقة فارغة. السطح إلى وظيفة، والأرض إلها وظيفة، والجدار إلى وظيفة، والباب إلى وظيفة. فإذا مكان وضع شيء في مكان، هذا ما يستلزم التفضيل. لا لا، هاي عملية توظيف، أن هالجدار يلعب دور، هالأرض تلعب دور. نرجع للمرأة. المرأة إلها مكان، والرجل إلى مكان في الحياة. نفس تكوينه. يعني طبعا احنا نعرف اكو فروق بيولوجية واكو فروق سيكولوجية، نعم موجودة. هل فروق النفسية والجسدية موجودة عند الاثنين؟ المرأة لها اعضاء معينة، الرجل لها اعضاء معينة، المرأة لها قوام معين، لها جسم معين، لها نفسية. كل واحد مؤهل لوظيفة في الحياة، مسألة ما بيها تفضيل ابدا. شنو الدليل؟ التفت لي للدليل. الدليل الأول أن الإسلام أعطى المرأة أشياء. أولاً أعطاها الولاية على نفسها. أنا لما حكيت لك قبل ليلتين قلت لك الحنابل والشوافع والمالكية ثلاث مذاهب يشترطون ولاية الولي على المرأة بالزواج. بينما الأحناف والإمامية لا، يقولون المرأة الراشدة البالغة العاقلة تستبد بزواجها. كل ما في الأمر الأحناف يقولون لازم تأخذ الكفو، ولازم مهر المثل، يعني مهر طبقتها لا يكون أقل من مهر طبقتها. أما إحنا عندنا لا، الكفاءة بالإسلام، الكفاءة بالعقيدة بس. إذا حصلت العقيدة يعني هذا مسلم وهذه مسلمة، خلاص هذه هي الكفاءة. فأولا أعطاها الولاية، هاي وحدة. ثانيا أعطى المرأة ولاية الأسرة. هاي نقطة بالله تنبه الأشواجين. تدري إحنا أكو عندنا بعض النظريات عند المذاهب الإسلامية يقولون أن الولد حضانة الأم للولد ما تنتهي إلا بزواج الولد، إلا لما يكبر ويتزوج ويطلع، لأن هذا بعد حتى لو عمره أفرض 18 سنة، هذا بعد إلى الآن أمه تشوف ذاك الطفل الصغير اللي كانت تروعه وتداعبه وتلاعبه، تراه بتلك العين، تنظر إليه كأنه ذلك الصغير الذي تداعبه بمهده، عينا بعده مو راضية تتصور أن هذا كبر، تحتاج أن تضمه إلى صدرها. كذلك أفرض البنت ملتصقة بأمها. فأكو نظريات عند بعض المذاهب الإسلامية تقول أصلا حضانة الأم ما تنتهي إلا بزواج الولد أو بزواج البنت. طيب هل شنو معنى الآن أنت تسأل؟ يعني لو نريد، لو عندنا مجال نسوي مثل ما يقولون استفتاء، شنو الاستفتاء؟ نسأل الملكات أفرض اللي حكمن العالم. لو اجينا الى ملكة نقولها احنا نريد نخيرك، اما ان تصيرين ملكة بدون امومة تحكمين لكن ما عندك قدرة على النشل، يعني انت عقيم،
يعني ما يصير عندك ولد، نعطيك حكم بدون ولد، او لا نجعلك امرأة عادية وعندك الامومة، تملكين الامومة. ايش تتصور المن تختار؟ يعني هالفرض لو طرحناه ما في شك انها تختار الامومة، ما في شك في هذا، لان المرأة اذا اعطيتها الدنيا كلها وما عندها ولد تبقى في الحياة تشعر بفراغ لا حدود له. هذا هاي مسألة الأمومة مسألة مرتبطة بالفطرة، هاي لحظة من لحظات التناغم مع الطفل، إذا حطت الرضيع على صدرها وأخذت تناغمة لحظة من لحظات الأمومة عندها تسوى الدنيا بما في الدنيا من متع ولدائها. هاي شيء مفروغ من عنده. فإذا المرأة عرش الأمومة لها. إذا كان تتصور أن البعض يقول ليش يسلب منها العرش، لا هاي بيدها عرش العالم، بيدها عرش الأمومة، هاي هي صانعة الحياة، هاي المصنع اللي يخرج الأبطال، فعلا هي اللي خرجت الأبطال وستمر علينا نماذج منها. إذا هاي ولاية الحضانة لما يعطيها الإسلام يعطيها مكانة لا حدود لها. هاي اثنين ثلاثة، احنا نعرف ان الحضارات السابقة ترى ما كانت تعطي المرأة ذمة مالية مستقلة، يعني دائما المرأة تبع للرجل في ذمتها المالية، يعني ما اقعدها ملك خاص، اذا اقعدها كم دينار مثلا او اقعدها عملة او نقد او اموال تكون تابعة للزوج، ما عندها ذمة مستقلة. اجى الاسلام لا اعطاها ذمة مستقلة ابدا، حق تملك تبيع تشتري تتصرف باموالها، ذمتها المالية ذمة مستقلة. طيب ثلاثة، اعطاها حق التعلم، حق التعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. اذا كان الحضارات الاخرى اعطتها العلم عطاء افرض اعتيادي على شكل اباحة، لا اجى الاسلام اعتبر فريضة عليها. ليش اعتبر العلم فريضة عليها؟ لان اكد لك المرأة الجاهلة، المرأة الجاهلة خطرها متوقع على الولد، إذا ما أكو عندها وعي وعندها علم وعندها إدراك، لأن أرجوك العلم منفذ، يعني هذه إذا كانت أكو عندها علم يعني عندها منفذ على اليمن على الأفكار اللي موجودة بالدنيا، عندها منفذ على الحياة. إذا جاهلة يعني مثل واحد قاعد بغرفة ومشدودة عليه الأبواب، هذه إذا كان عندها شيء من الوعي. فش قد يقول لي واحد شيخنا احنا نلاحظ اجيالنا السابقه كانت امهاتنا بسيطه، اجيالنا السابقه كانت اقعدهم قيم، عندهم حب لاوطانهم، عندهم بشاله، عندهم انشداد الى التربه اللي يعيشون بها، عندهم اخلاق، عندهم معاني كريمه. شو الآن المرأة ثقفت وتعلمت، أكو عندنا جيل صار ما يلطح مور حلو حامض، ها الله وكيلك طعمه ما إله، ها شاوين العلم وين شنو فائدته؟ هذا الواقع مدن بالعلم يا أخي، أنت لا تخلط العلم، ما يكون يوم من الأيام ضرر. أي أنا أقول لك هذا التشيب اللي صار، المرأة بدأت تنشغل بأشياء جانبية وتغفل عن مهمتها الأساسية، مهمتها الأساسية صنع الجيل، لما بدأت تغفل عن المهمة الأساسية انتظر أن الجيل اللي راح يصير جيل ممسوخ. إحنا بحاجة إلى أجيال الآن تعيد لنا كرامتنا، تعيد لنا مكانتنا. أرجوك إحنا كنا حقنا من البدو واستطعنا أن نجتاح العالم، ما يصير الآن يوميا نشبع صقعات، يعني ما مو خالصين من الصقعات يمينا وشمالا، ما يصير، لأن أجيالنا لازم تكون أجيال غير هذا، أجيال عمالقة. وما يصنع الجيل إلا المرأة. فإذا أعطاها حق العلم،
أن من حقها لأن تصوها. فشاك حد واحد يقول لي شيخنا لا أنتوا أقعدكم بحضارتكم نظريات تقول خلوها جاهلة، لأن أكو مثلا عند المفسرين واحد يقول لا تخلوها تقرأ، لا تخلوها تقرأ سورة يوسف، لا تعلموها إلا الغزل. هذا كلام ما يعتد به. إحنا إذا شفنا أن اثنين ثلاثة شاذين بآرائهم مو معناه هذول يشكلون الشريحة السائدة، بالعكس فقهاء المسلمين كلهم لما يمرون في باب في أبواب الفقه ويمرون بالمرأة يعطوها الحقوق هذه كلهم جملة حق العلم، ومن حقها أن تطلب العلم في إلا إذا أفسدت فطرتها. إذا اصطدم العلم بالأخلاق لا والله يصبح كارثة. العلم إذا اصطدم بالأخلاق يصبح كارثة. شلون يصبح كارثة؟ يعني تصور الآن أكو ناس عدة علم لكن على شف علمه مو قادر يسوي عنده أخلاق، عنده علم يجي إلى المعتدي مع أن عالم يمجد المعتدي، ويجي على المظلوم يشتم المظلوم. يجي يشتم المظلوم، ولذلك الإسلام يقول للمظلوم لا تظل أنت بس تذرف الدمع، لا، لأن الدنيا فكر أكو بها ذئاب، وهؤلاء الذئاب سيحولون بينك وبين حقك، أنت حاول أن لا تلجأ إلى الدمع. هذا المعنى قد يجينا إن شاء الله في الليالي الآتية. طيب خلينا نرجع، أعطاها حق العلم، بعد حق التعليم. شنو معنى حق التعليم؟ حق التعليم يعني أن تعلم غيرها. ولذلك ألفت نظرك لنقطة، النقطة أن أنا مستغرب مثلا المعروف عن

محمد بن جرير الطبري يفتي أن المرأة يلحق أن تكون قاضية. يجي القرطبي مثلا وجماعة من المفسرين يقولون لا هذا مو صحيح، ما ممكن، هذا مغلوط. ليش؟ مو أنت تقول، أنتوا ترون أن بعض النساء كانت فقيهات وإلهن تلاميذ، حتى بعض المذاهب الإسلامية تلمذ على المرأة، تدري أو لا؟ الإمام الشافعي واحد من أساتذة نفيشة بنت الحسن، سيدة نفيشة، يعني رجل كان يدرس على المرأة. تجي الآن مثلا أكو عندنا الذهبي صاحب ميزان الاعتدال، هذا معظم رواته من النساء. ابن عساكر روى عن 81 من النساء، جن يعني تقريبا عدد ضخم من النساء ان رواته مصادره. فاذا كان البناء المرأة من حقها ان تكون فقيهة وتدرس وتكون استاذة لبعض المذاهب الاسلامية، ليش ما من حقها ان تكون قاضية؟ اذا هو القضاء شنو؟ القضاء فصل بالخصومة مو اكثر، القضاء فصل بالخصومة. واذا كان شاغلها ان تكون فقيهة، الفقيه عند حكم يصدر حكم ويصدر فتوى، طبعا مع الفرق بين الحكم والفتوى. فاستغرب انا يعني هالحملة، بعد انت شخصيا تقول انها وصلت الى منصب الاجتهاد وصار واكو عندها تلاميذ، ومن جملة تلاميذها بعض الائمة، زين ليش نروح بعيد؟ خلينا نرجع الى تاريخ المسلمين. مو كانوا المسلمين اذا اشكل عليهم شيء يجون الى نساء النبي ياخذون اراء نساء النبي؟ مو الصحابة؟ تبدي لاحظ شقد وقفت بعض نساء النبي تصحح لبعض الصحابة. بعض نساء النبي كانت تصحح لبعض الصحابة بعض رواياتهم وبعض نظرياتهم، وكانوا حتى يسألوهن عن التفسير. خلي اضرب لك مثلا، فاليوم طبوا جماعة من الصحابة على السيدة عائشة زوج النبي، قالوا لها تعينا هاي الآية لما نقرأها، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. شنو الربط؟ شنو الربط بين اليتامى وبين الأمر بالزواج؟ ما يعرفون أكو ربط بالآية، كأن الآية غير منسجمة مو متلاحمة. يسألوها شنو الربط؟ قالت لهم أنا أقول لكم الربط شنو؟ هذول كانوا أول في صدر الإسلام يصيرون أولياء على يتيمات، ولي على يتيمة، ويجيب اليتيمة يربيها عنده بالبيت، وبعدين تملع عينه يريد يتزوج من عندها. لما تملع عينه ويريد يتزوج منها يخاف. ليش؟ يقول خاف أعيل على أموالها، وأصبح من الذين يقول فيهم القرآن إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، فأنا أخاف أن أكون من هذولا، يمتنع عن الزواج منها. الآية الكريمة تقولهم إذا تخافون من هذا عندكم نساء في مكان آخر، روح تزوجوا من النساء مثنى وثلاث ورباع. فتأمل يعني المسألة أشكلت عليهم، أجوا أخذوا حكمها من إحدى نساء النبي. جماعة نعم أخذوا أحكاما من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أحكام من جملة من نساء المسلمين، من النساء المسلمات. المرأة كانت تقوم بدور المفتي، بدور الفقيه، بدور المفسر، بدور المصحح. أعطاها الإسلام هذا الحق. بعد تتأملي، عدا حق العلم وعدا حق التعليم أعطاها بعد حقوق أخرى، حتى وصل الأمر إلى درجة أن المرأة لو امتنعت من أداء بعض الوظائف اللي قد يتصور البعض أنها من وظيفتها الطبيعية، يعني مثل إيش؟ مثل خدمة البيت أو مثل إرضاع الطفل، يقول هذا حق من حقوقها. نعم ليس للرجل أن يجبرها على ذلك إلا برضاه. يعني على صورة إجمالية

0: تقريبا لو وضع أدخل الرجل يده في جوفها لدخلت. تضمدوها وتشيل قتلاها وتمر بالطريق، يسألها واحد يقول لها من ذولا؟ تقول له إن رسول الله بخير. لا تسألني عن ذولا، تسألني عن رسول الله. هذا نموذج مشرف. أرجوك، أنا لما أقرأ تاريخ الخنساء مثلا، أربع أولاد في واقعة القادسية، إجاها خبر أربعة ذولا أولادك ما ظل عندها أحد، استشهدوا وراحوا، شو تقول؟ تقول الحمد لله الذي أكرمني بشهادته، وأرجو من الله أن يجمعني معهم في ظل رحمته. يا أخي هذا يهزك الموقف هذا والله. يعني هاي نفوس تتدفق عنفوان، نفوس مملوءة كرامة. تشوف أن الإسلام أعطاها هالمجال، خلاها تدخل قائدة بالحرب، وتدخل مقاتلة ومكافحة، وتدخل تحمل السلاح، وتدخل تقوم بمواساة الرجل في كل ميادين الحياة، وتلعب هالدور المهم. إذا عرفنا هذا، إذن هذه فرية، هذا ادعاء باطل. على المرأة المسلمة أن تتنبه إلى هذه الأصابع الخبيثة اللئيمة التي تريد إبعادها عن الإسلام. ترى الإسلام كلما أصر على أن لا تفسد فطرتها، يعني ألح عليها أنه المرأة مشتهات، لا تتحول إلى دمية، لا يحولوها إلى غريزة. المرأة صانعة رجال، المرأة بانية مجتمع، المرأة مكونة أسرة، لا تتحول إلى غريزة. المرأة عقل كالرجل، فكر كالرجل، بطولة كالرجل، لا تتحول إلى دمية. هاي خلي تشوف الآن، تفتح عينها على الغرب، تشوف الغرب مكرمها للمرأة لو مهينها. لا، وحقك المرأة سلعة تباع وتشترى في الغرب. يعني هاي كل عظمة، كل ما أعطاها الغرب خلاها تكشف عن أعضائها، هي تكشف عن جسمها، تتعرى. هذا هو، هي هذه الحياة. الحياة أكرم من هذا. الحياة بناء نفس عملاقة. الحياة نعم جعل داخل الإنسان جنة من الجنان، استل منا الحقد والبغضاء وملأه بالرحمة. هذه الحياة اللي ينبغي أن تبنيها المرأة وتعتز بها. انطلاقا من هذا، خلي نأخذ نموذج من المرأة، وهي السيدة زينب سلام الله عليها. هذه المرأة ابنة علي بن أبي طالب. طيب، الأجواء اللي عاشت بيها هذه المرأة نمر عليها مرة ونشوف شنو إنجازات المرأة. طبعا زينب صلوات الله عليها هي الوليد الثالث لفاطمة. فاطمة سلام الله عليها أول أولادها الحسن، والثاني من أولادها الحسين، والثالث زينب. طيب، زينب انولدت بعد الحسين بسنتين، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتنبأ لها بدور وهي في طفولتها، لأن مؤرخينا يقولون إذا دخل رسول الله إلى بيت فاطمة ويأخذ هاي الطفلة مرة مرتين، الزهراء لمحت رسول الله، شافت في عينيه دمعة، قلت له يا رسول الله ما أراك تشر بواحد من أولادي، شو كلما تأخذ واحد من أولادي ألاحظك من فعل دمعة في عينيك؟ قالها لا، هاي الطفلة إلها موقف يوم الطب، أنا أعرف ما يجري عليها. يعني كأنه أهاج وجد النبي أن هالشجنة من عنده ما راح يرعوها، اللي يجون من المسلمين ما راح يطلعوا حقها من الرعاية، فلمحت في عينيه دمعة. لكن ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينظر إلى ملامح البطولة عند هذه المرأة، لا، لأن الواقع هي نشأت في أجواء، شو وقت نشأت؟ السنة الخامسة للهجرة، يعني المسلمين في عنفوان الصراع مع الكفرة، يعني نشأت في ساحات الجهاد. الفترة اللي عاشتها زينب فترة جهاد، قتال، المسلمين يومية طالعين إلى حرب وراجعين، ترجع إلى بيوتهم تلقى بيوتهم مملوءة جرحى ومملوءة قتلى، أجواء حرب، أجواء حرب. وهذه بنت من؟ هذه من ناحية أبوها علي ابن أبي طالب. الشمعة إذا أراد أن ينزل إلى الحرب يصيح: ما تنقم الحرب العوان مني، باجل عامين صغير سني، سنحنح الليل كأني جني، لمثل هذا ولدتني أمي. تسمع الصوت يملأ آذانها. بعدين شوف أخوها الحسن يرجع مكلل بالدم، أخوها الحسين يرجع مكلل بالدم، رسول الله في قلب المعركة. تأمل هالأجواء عاشت فيها، اختزنتها. زين، انتهى عصر الرسالة واجت عصور مرت عليها إلى أن تمحضت للطف. الشيء الوحيد اللي أريد أكد عليه أن هالمرأة ما كانت تفارق رسول الحسين سلام الله عليه، لأن تأمل زوجها من هو؟ زوجها عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر من أثرياء قريش. عبد الله بن جعفر بيت مجد وبيت كرم وبيت عز، بس هذا كله ما استأثر بشيء من حياتها. كانت هالبيت عروفة، وين؟ دائما في بيت الحسين. ولدت العبد الله بن جعفر أولاده، ولدت له علي الزينبي اللي من عند النسل، ولدت له عباس، ولدت له عون، ولدت له أم كلثوم طفلة. هذول أولادها من عبد الله بن جعفر. اثنين من أولادها يبدو واحد المؤرخين يمرون عليه ما يسلطون عليه أضواء وهو عباس، لكن علي وعون يقولون قتلا بالطف، انقتلوا يوم الطف. ولما انقتلوا ما أخذوا من قلب زينب عشر مما أخذه مصرع الحسين أبدا، مع العلم أن الولد يستأثر بحب الأبوين، لكن شوف مدى إيمان المرأة شنو هو. طيب، في هالبيت بجميع ما بي من أسباب النعمة والثراء، وانت تعرف المرأة ما يملأ عينها غير زوجها وما يملأ عينها غير بيتها، لكن مع ذلك نلاحظ أنها كانت معرضة عن هالنعيم، عن هالمكان. وين ملتشقة؟ ملتشقة بالحسين، لا تفارق الحسين. إلى جانبه في هالبيت الكريم ترعرعت ونشأت وصارت واقعة الطف. لما صارت واقعة الطف بدأ الحسين يخطط. أول ما وضع من تخطيط شنو؟ أن المعركة تريد إعلام، زين، وتريد أعلام، تريد بيرق وشيف وتريد إعلام. لأن أؤكد لك أن واقعة الطف بدون إعلام راح تمشخ، أهدافها تمشخ. يعني أرجوك أنت الآن لما تمر، أفرض أكو كتاب رأس الحسين لابن تيمية، واحد يقدر يقرأ؟ اقرأ من هذه السنة لابن تيمية. ابن تيمية يعني يشيل اللوم كله، يذب على أهل الحرة ويذب على الحسين، يقول دول ولا قاعدين بمكانهم، دول ما سووا شيء، سببوا فساد، سببوا خلاف عند المسلمين. تأمل هذا كلام طبعا ما يصدر من إنسان موضوعي مع الأسف، لأنه الحسين جذوة في ضمير الأمة الإسلامية. الحسين ما نهض إلا بعد أن رأى الإسلام يتداعى. إذا ما يعيد هالجذوة راح تموت الجذوة. ما طلع مشتهاية ولا عنده حب للغراع أبدا، وإنما طلع ليناضل عن دين الله. فهذه الحسين خطط أن أكو عنده معركة، عند ساحة راح يملأها جثث، والساحة الثانية ايش راح يملأها؟ راح يملأها بيان، يملأها شرح لأسرار النهضة، لأسرار الدعوة. وفعلا هذا الجانب جند لزينب، وهذا الجانب جند لنفسه وأهل بيته. انجلت المعركة وإذا بالساحة مملوءة بالأجساد، وانتهت المعركة وإذا بأخت الحسين تقف ذلك الموقف. يعني أنت لما تأمل في سيرة المرأة تهزك من أعماقك. لأن أرجوك عادة المرأة، إحنا نعرف المرأة رقيقة جدا رقيقة، إذا شافت واحد طفل من أطفالها انخدش تتهاوى تتهالك. أطفال شباب اثنين أبنائها مقتولين، أخوتها عشرة مقتولين، أولاد عقيل أولاد عمها مقتولين، أولاد عمها الباقين نعم ما قعدها أحد، الأسرة كلها جزرت جزر الأضاحي. المرأة مرت عليها ظروف غاية بالقسوة، طلعت تتحمل رعاية العيال حماية الأطفال هالجوانب كلها، كلها تحملتها بصمت، تحملتها بذلك القلب وبذلك الصمت، وقفت وانتهى بها الأمر إلى ذلك الموقف الذي خلده التاريخ. كانت منتصبة القامة، عملاقة النفس.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: تلعب دورا حيويا في المجتمعات الحديثة وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة والدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إنها المنظمات غير الحكومية.
3: تسعى المنظمات غير الحكومية إلى تقديم مساهمة موثوقة وفاعلة في تطوير واقع حقوق الإنسان في العالم، وغايتها توفير أجندة دولية أساسها الإنسان. فالمنظمات غير الحكومية تنظر إلى التنمية بوصفها حركة أفراد وليست مشروعاً حكومياً. ودائماً ما تطالب هذه المنظمات الحكومات بتوفير الظروف الملائمة لتمكين الفرد من تطوير نفسه. جوانب متعددة من واقع وظروف عمل المنظمات غير الحكومية والتحديات التي تواجهها في العراق، نطلع على تفاصيلها في سياق التقرير الآتي الذي أعده الزميل محمد جاسم. المنظمات غير الحكومية هي اتحاد جمعيات طوعي مستقل يعمل بشكل مستمر بغية الوصول إلى أهداف مشتركة، ليس من بينها نيل مناصب حكومية أو جني الأموال أو ممارسة أنشطة غير قانونية. وينتشر نشطاء حقوق الإنسان العاملين في المنظمات غير الحكومية في جميع دول العالم، وتتركز جهودهم نحو تحقيق حرية التعبير والديمقراطية، فضلاً عن نشر ثقافة التسامح الديني والعرقي، وكذلك العمل على الحد من الإضرار بكرامة الإنسان. وهذا ما أكده الناشط المدني عبد العزيز حسين بقوله:
4: يعني بعد 2003 كان موضوع منظمات المجتمع المدني قد يكون غريب نوعا ما على المجتمع العراقي، لأن ما قبل هذا التاريخ مثل ما نعرف أنه كان كل النشاط والحركة الاجتماعية السياسية الاقتصادية كانت محصور بيد الحكومة وبيد الدولة. بعد 2003 اللي حدث أنه صارت هامش من الحرية هامش من الديمقراطية بأن تتدخل منظمات المجتمع المدني في تلبية وإشباع الحاجات الاجتماعية على مستوى الثقافة على مستوى البيئة على مستوى حقوق الإنسان. لذلك نشطت هذه المنظمات وأخذت تتزايد، خصوصا بعد سنة 2008 شهدت البصرة كثير منظمات في مختلف المجالات، وصراحة البعض من عندها ما يزال يعمل وإلها كان دور كلش مهم في تعزيز الجانب الثقافي والتنموي داخل المجتمع البصري.
3: لا تشكل المنظمات غير الحكومية جزءاً من الحكومة ولا تخضع لسيطرة هيئة عامة، لذا فهي تخلق فرصاً للتواصل والاتصال بين المواطنين والدولة، ما يوفر إمكانات للعمل المنسق والتنظيم الذاتي الاجتماعي. وعلى الرغم من اختلاف المنظمات غير الحكومية في جوانب مختلفة مثل الطبيعة والهيكل والأيديولوجيا، إلا أنها تتمتع بخصائص مشتركة إذ لم يتم إنشاؤها لتحقيق الربح، ويستخدم الريع المتأتي منها للعمل في برامج المنظمة ولا يتم توزيعه بين أعضائها. وفي ذلك يشير الناشط المدني حسن مبدر.
5: أكيد بعد 2003 شهد العراق انفتاح كبير بمؤسسات ومنظمات مختلف صنوف، إن كانت إنسانية اجتماعية رياضية اللي تخص الشباب، تلقى مجموعة من الشباب مؤسسين فريق حتى يخدمون وحتى يقدمون شيء للمجتمع بغض النظر عن شنو ممكن يقدموا. لكن النقطة الأهم ممكن بالآونة الأخيرة صار أكو أيديولوجيات أو توجهات معينة على هذه الجهات، يعني إذا مجموعة مثلا نشطة وحلوة وجاي يشتغلون، هذا اللي ينظف، هذا اللي ما أعرف إيش، هذا اللي يقدم فت خدمة، تلقى فت جهات معينة سياسية ممكن تجي تقول له تعال أنا احتضنك وأنا أسوي لك، لا خلى شاب بداية حياته ويريد يقدم فت شيء. فأكيد مع أنه هذا الافتتاح والنشاطات الشبابية اللي مختلف أنواعها، هذه أكيد راح تزيد حركة الشباب، أكيد راح تصنع شيء شاب واعي، ممكن عنده انتماء لبلده، ممكن عنده حب لوطنه وحاب يقدم شيء، فراح يقدمه من خلال هذه المنظمة ومن خلال هذه المؤسسة اللي هي معنية بمجموعته هو الشباب والأصدقاء.
3: أما عن طبيعة علاقة المنظمات غير الحكومية بحكومات الدول فهي ليست ذات طبيعة واحدة، وإنما تتباين هذه العلاقات في طبيعتها من حالة لأخرى، كما وتتعدد الصور والأشكال التي تتخذها العلاقات المتبادلة فيما بين الجهتين، ما يؤثر بدرجة أو بأخرى على دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان. وتتباين طبيعة العلاقات المتبادلة بين المنظمات الدولية غير الحكومية وبين حكومات الدول نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات ذات الصلة بطبيعة وتوجيهات النظام السياسي في الدولة المعنية. وهذا ما بينه عضو مجلس محافظة البصرة الدكتور عقيل طالب.
6: المنظمات الرسمية المسجلة تسجيل رسمي ضمن الضوابط مرحب بها طبعا، وأكو تعاون بيننا وبينها كحكومة محلية. كثير من منظمات المجتمع المدني منظمات فاعلة لديها محاور واتجاهات إنسانية واقتصادية وتدريبية، الحقيقة التعاون مع هكذا منظمات مفيد خصوصا في مجال التدريب والمجال الإنساني. احنا داعمين لهذه المنظمات، واكو شعبة في او قسم في محافظة البصرة مسؤول عن تسجيل وتنظيم هذه المنظمات، واحنا كحكومة تشريعية رقابية مجلس محافظة ايضا عندنا لجنة مختصة بهذا الامر. شرط ان تكون الاوراق الثبوتية والاوراق الرسمية دقيقة وصحيحة، نفتح باب التعاون بكل المجالات.
3: تتسع أهداف العمل لدى المنظمات غير الحكومية لتشمل العمل على تحقيق الرفاهية عن طريق تقديم الخدمات المختلفة إلى المحتاجين بما في ذلك الخدمات الصحية، إلى جانب تقديم المساعدة وتلبية الحاجات الخاصة لمحدودي الدخل لا سيما في أوقات الأزمات، إلى جانب القيام بأعمال إنمائية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وبحوث ودراسات لحساب جهات معنية بما في ذلك أداء مشروعات خاصة بها من أجل ابتكار ووضع خطط جديدة أو تحسين الخطط القائمة لحل المشكلات الناشئة أو الموجودة في مجال معين. وفي حديثه لإذاعتنا بين الناشط المدني عماد طالب ذلك بالقول.
7: أكيد هو أكو نجاح لكن ليس عام، يعني كل المنظمات هناك من أخلصوا عملهم بدراسات بورشات عمل جميع العناوين، لكن هناك من كان يستهدف من هذه المنظمات مصالح شخصية مآرب لها مجرد هو حتى يكسب المال والشهرة والمصلحة. أكيد المنظمات المجتمع المدني ليس يعني مجانب فقط في العراق، كل دول العالم لها مجال واسع ولها ساماتها، أي حكومة لا تستطيع أن تطلع بكل هذه الأمور في إعداد دراسات ورش عمل، لكن هذه المنظمات لها شأن، فيفترض هناك يصير ترتيب قبل الدولة حتى تميز الصالح من الطالح، تدعم هذه المنظمات في مجالات إذا شوف أكو منظمات صالحة صادقة بعملها، يكون دعم حكومي لا بأس أن الحكومة ولا تنتظر جهات خارجية ربما تستثمر هذه العلاقة لمآرب لها.
3: أن من أهم سبل تطوير ودعم المنظمات غير الحكومية أن تحرص الدولة في تعاملها معها باعتبارها مكملة للمؤسسات الحكومية، وأن تكون لها علاقات تعاون وثيقة مع الدول وهيئاتها، وأن يكون لها دور محوري في القيام بمهام تخص حقوق الإنسان ومسائل الأمن والسلم.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا، هذا البرنامج التاريخي الذي يأتيكم دائما عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. برنامج عراق بيديا برنامج تاريخي يقلب صفحات تاريخ العراق القديم والإسلامي والحديث. معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في المحور الأول من برنامج عراق بيديا لهذا اليوم سنتكلم عن إمارة عمران بن شاهين الخفاجي. طبعا هذه الشخصية أو هذا الاسم أسس إمارة تسمى إمارة البطيحة، هي بلهجتنا إمارة البطيحة. البطيحة طبعا مصغر لكلمة البطحة، هي ليست البطحة الموجودة الآن في الناصرية، إنما هي البطيحة. البطيحة أراضي تمتد من البصرة إلى واسط، يعني كل هذه تمتد. هذه المنطقة أسس بها عمران بن شاهين الخفاجي، أسس إمارة في العصر العباسي الثاني. يعني سنتكلم بشيء من التفصيل عن عمران بن شاهين الخفاجي والإمارة التي أسسها في جنوب العراق، اللي طبعا هي امتدت حوالي 30 سنة، 3 عقود من الزمن. هذه الإمارة، إمارة عمران بن شاهين الخفاجي، يعني تشابكت، أو هذه الفترة تشابكت فيها قوى الخلافة العباسية والسيادة البويهية وطموحات أخرى محلية. طبعا سنعتمد على، أو يعني ستكون المصادر المعتمدة هي مصادر التاريخية التي زامنت الحدث، من أهمها كتاب تجارب الأمم لابن مسكوي والمسعودي في كتابه مروج الذهب، وأيضا ابن الأثير في الكامل. كل هذه المصادر سنعتمد عليها في شرح أو في تقديم صورة تاريخية عن ربما هي أول إمارة انفردت في جنوب العراق في زمن الدولة العباسية، وأقصد بالدولة العباسية في العصر العباسي الثاني، تحديدا في القرن الرابع الهجري.

الدولة العباسية في بغداد أو الخلافة العباسية في بغداد أو في سمارة تقسم إلى قسمين تاريخيا. القسم الأول يسمى العصر العباسي الأول، والذي هو يسمى بالعصر الذهبي للدولة الإسلامية أو الدولة العربية الإسلامية، هذا من 132 هجرية إلى 247، هذا يسمى العصر الذهبي أو العصر العباسي الأول. العصر العباسي الثاني الذي يبدأ مع القرن الرابع الهجري اللي هو القرن العاشر الميلادي، هذا يعني يمثل بداية انهيار الخلافة العباسية أو مركزية الخلافة العباسية واستفحال قضية أو مسألة تقطع الدويلات من جسد الخلافة العباسية. يعني ظهرت عندنا الدولة الأموية في الأندلس، ظهرت عندنا الدولة الفاطمية، الأدارسة لاحقا، الغزنويين، الطاهرين، لكن هذه كانت كلها خارج العراق. في داخل العراق تقطعت أو انقطعت جزء من الدولة في جنوب العراق، وأسست إمارة تسمى إمارة البطيحة أو إمارة عمران بن شاهين الخفاجي. طبعا هذه كل هذه الدويلات التي انسلخت من جسد الخلافة العباسية، من مركزية بغداد، من مركز الإسلام خلينا نسميه أو دار الإسلام أو قلب الإسلام، باعتبار أنه بغداد في زمن الخلافة العباسية تمثل قلب الإسلام، دار الإسلام. بسنة 334 هجرية، 334 هجرية دخل أحمد ابن بويه اللي كان يعرف بمعز الدولة. طبعا الدولة البويه هي أسست في مناطق تسمى ديلم، الديلم، وهذه الديلم مناطق تقريبا في شرق إيران الحالية، يعني مناطق قريبة بين أو الحدودية بين إيران وبين أفغانستان أو بين إيران وبين باكستان أو ما وراء النهر يسموها. عموما الديالمة اللي كانوا اللي أسسوا دولة يسمونها الدولة البويه هي سيطرت أو دخلت إلى بغداد في زمن أحمد بن بويه، يمتى؟ 334 هجرية. طيب بهذه الفترة كان بغداد بها الخليفة يسمى اسمه كان المستكفي، وهذا المستكفي كانت له من السلطة فقط الكرسي والاسم، يعني كان هو قيد إقامة مذلة حقيقة. السلطة الفعلية في بغداد كانت بيد البويين، أما الخلفاء العباسيين فكانوا رمز، يعني هي فقط رمز لأنهم هم أحفاد العباس بن عبد المطلب. طيب البويهين كما قلت تسلموا زمام السلطة الفعلية في العراق واحتفظوا بالخليفة العباسية فقط واجهة شرعية. هذا المناخ أو هذا المناخ والفوضى السياسية والانفلات من السلطة المركزية حفز على أنه تظهر إمارات ودويلات في أطراف العراق. احنا تكلمنا قبل قليل قلنا بأن هناك إمارات ظهرت خارج العراق مثل الدولة الفاطمية، دولة كبيرة، الدولة الأموية في الأندلس، الدولة الغزنوية، الدولة الطاهرية، الدولة الصفارية هذه في المشرق، لكن داخل العراق كانت السلطة أو الأقاليم أو المدن تتبع بغداد. مع دخول البويهين إلى بغداد لا، بدأ الانفلات حتى داخل العراق، فظهرت عندنا في جنوب العراق اللي هو في يعني في بيئاته الطبيعية الصعبة اللي هي أهمها مناطق الأهوار. طبعا تعرفون الأهوار هي ليست فقط في الناصرية مثل ما نشوف اليوم في شمال البصرة والناصرية، قبل يعني في زمن الدولة العباسية الأهوار تمتد من بغداد إلى البصرة على على على مناطق متفرقة غير متصلة. يعني زين في إمارة أو في منطقة تسمى البطيحة، اللي قلنا البطيحة مصغر البطحة، البطيحة تمتد من شمال البصرة إلى واسط، يعني من البصرة إلى الناصرية عن طريق الناصرية مناطق الشطرة الرفاعي هاي الكوت الحي الكوت وصولا إلى واسط. هذه كانت كلها تسمى في زمن العصر العباسي الثاني، يعني في زمن دخول البويهين إلى بغداد، تسمى البطيحة أو البطيحة بلهجتنا. هذه البطيحة أسس فيها عمران ابن شاهين الخفاجي إمارة له في جنوب العراق. طيب ابن حوقل هذا مؤرخ وجغرافي، مؤرخ وبلداني، يصف هذه المنطقة يقول بأنها هي منطقة بطائح، منطقة أهوارية يسميها، منطقة أهوارية تمتد من البصرة
الى الى الى الى واسط. طيب هذه البيئة الصعبة او هذه البيئة الجغرافية الصعبة بمياهها الضحلة وبقصبها الكثيف وجزرها المتناثرة كانت تمثل حصن طبيعي. لم يستطع او لم تستطع السلطة المركزية في بغداد اللي كانت في زمن اللي كانت بيد البويهين مو بيد العباسي، العباسيين شكليا قلنا، لم تستطع الدولة او القوة البويهية ان تدرك عمران بن شاهين لانه كان يتحصن بهذه البيئة الجغرافية الصعبة اللي قلنا هي بيئة الاهوار. بالمناسبة الحديث عن الاهوار، الاهوار يعني من خلقها الله سبحانه وتعالى الى يومنا هذا هي بيئة صعبة، بيئة جغرافية صعبة، وهذه البيئة الجغرافية الصعبة كانت ولا تزال ملاذا لكل من يعارض السلطة، هسه يعارضها بحق أو بغير حق هذا بحث آخر، لكل من يعارض السلطة، لكل من يسمى أنه خارج عن القانون كان يلوذ بهذه الأهوار. والطريف أنه كل الشخصيات أو كل الجماعات التي لاذت واحتمت بالأهوار انتقلوا أو تحولوا من هاربين ومن مطلوبين إلى أمراء ولا مؤسسي دول وأمارات عبر التاريخ. أنا هذا الحكي أقوله يعني منذ زمن الآشوريين. الآشوريون هسه نحن جاي نحكي الآشوريين مثل جد 800 قبل الميلاد، عندما طلبوا الكلديين اللي هم الكلدان يسمونهم هسه، الكلديين كانوا يسمون خارجين عن القانون، احتموا بالأهوار، احتموا بالأهوار، ومن الأهوار انطلقوا وأسسوا دولة يسمون الدولة البابلية الحديثة اللي كان من أشهر ملوكها نبوخذنصر. فالأهوار في زمن العصر العباسي الثاني كانت أيضا بيئة صعبة، بيئة تعتبر ملاذ استغلها عمران بن شاهين في القرن الرابع الهجري وهرب من السلطة المركزية. طبعا هو كان مطلوب إلى السلطة المركزية وهرب وأسس فيها إمارة سميت بإمارة البطيحة.

الحديث عن عمران بن شاهين الذي أسس إمارة إمارة البطيحة، نتكلم يعني شيء عن هذه الشخصية. عمران بن شاهين الخفاجي ينتمي إلى قبيلة خفاجة، قبيلة خفاجة من القبائل العربية العريقة، طبعا هي إحدى فروع قبيلة عقيل، وهي من القبائل التي تمتد بجذورها إلى بادية العراق. هسه بادية العراق نقصد بها بادية السماوة. قبيلة خفاجة معروفة في التراث العربي بأنها أنتجت شخصيات على مستوى القيادة، ومن هذه الشخصيات هي شخصية عمران بن شاهين الخفاجي الذي كان له صفة التنقل من البادية إلى الأهوار. هي عموما قبيلة خفاجة كانت تتنقل من البادية إلى الأهوار كما يصفها ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ. الروايات التاريخية التي تتكلم عن عمران ابن شاهين الخفاجي وإمارته في البطيحة لم يعني تقول أنه هو لم يكن في بداية الأمر له طموح سياسي مدبر. الأمر كما قلنا تحول من مسألة فرار اضطراري دفعه إليه الخطر الجنائي، قال بأنه هو كان مطلوب جنائيا، قتل أحد الأشخاص وطلب جنائيا ففر إلى هاربا ولاذ بالأهوار، وتحول من هارب إلى زعيم. طبعا وهذا ليس غريبا في تاريخ الحضارة الإسلامية. كثير من الإمارات ذكرت قبل قليل، كثير من الإمارات تحولت أو قامت على أكتاف رجال بدأوا على هامش سلطة ثم صنعوا سلطتهم من عدم. قبل أسابيع تكلمنا عن الإمارة المشعشعية وعن محمد المشعشعي اللي هو مؤسس الإمارة المشعشعية، وكيف تحول من هارب من السلطة إلى أمير وإلى زعيم وإلى قائد في ذلك الوقت، حتى سك في زمنه العملات. هذا الأمر تقريبا يقارب يعني مسألة محمد المشعشعي كيف انتقل من خارج عن السلطة إلى زعيم، يقارب شخصية عمران ابن شاهين الخفاجي. طبعا وهي ليست أي شخصية، هي فقط الشخصيات التي تمتلك كاريزما سياسية، حنكة سياسية تجعله أنه يحول تاريخه أو يحول مجرى حياته من لاجئ إلى إلى إلى زعيم. طيب عمران بن شاهين الخفاجي يعني قيلت حوله آراء في حول مسألة انتسابه إلى مذهب معين. طبعا هو هنعرف أنه إلى أي من المذاهب ينتمي، ويعني التوجه الديني بصورة عامة. هناك يعني بعض المصادر تشير إلى أنه كان يميل إلى التشيع بسبب علاقاته الوثيقة مع البيئات الشيعية في جنوب العراق في ذلك الوقت. زين، وهناك من يورد أنه كان سنيا في ظاهره براغماتيا في سياسة، يعني هو كان سني لكنه الواقع فرض عليه أن يتعامل مع الزعامات الشيعية في ذلك الوقت، ولكنه في الحقيقة كان قريب من كل المذاهب الموجودة في ذلك الوقت، بدليل أن عمران بن شاهين كان من حلفائه خليط من السنة والشيعة والعرب وباقي هذه الأصول. لذلك هو كانت له حنكة سياسية براغماتية في سياسيته، استطاع أن يجذب إليه جميع الطوائف وجميع القوميات الناقمة على الدولة العباسية أو الناقمة على السلطة البويهية في ذلك الوقت.

الحديث مستمر عن إمارة عمران بن شاهين الخفاجي وإمارة البطيحة التي أسسها في القرن الرابع الهجري في العصر العباسي الثاني، يعني مع مجيء البويهين إلى إلى إلى بغداد. المؤرخ المسعودي يذكر في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر في الجزء الرابع، يذكر يقول أنه عمران بن شاهين حول اللجوء لجوءه هو إلى الأهوار من لاجئ إلى مشروع حكم منظم. كيف؟ هو بدأ يأخذ باستقطاب الفارين من ظلم الولاة والهاربين من الثأر والمديونين وقطاع الطرق. كما قلنا الأهوار هي بيئة تجمع كل هذه الأصناف، يعني المديونين، يعني واحد مديون وما عنده يسدد يشرد يروح يلبد بالهور يأكل يشرب بالهور، من زمن العباسيين، مو من زمن العباسيين، من زمن الآشوري، الفارين من ظلم الولاة مثلا، هاربين من الثأر، قطاع الطرق، كلهم استقطبهم عمران بن شاهين الخفاجي وحولهم إلى قوة تقريبا شبه عسكرية متماسكة. لأن مثل هكذا أنماط، مثل هكذا أنواع من البشر، من الناس في المجتمع يجدون في شخصية القائد ملاذ لهم وانتقال في معيشته. طيب، عمران بن شاهين عندما بدأ بتأسيس إمارته البطيحة اللي قلنا تمتد من البصرة إلى واسط، اعتمد على ثلاث أركان. أول شيء هو سيطر على الممرات المائية. طبعا الممرات المائية هي يعني تقريبا الطرق الرئيسة في زمن العصر العباسي، لأن مو مثل هسه يعني طرق برية كثيرة وكذا وطرق معبدة مثل ما في الوقت الحاضر، لا، كانت أغلب الطرق أو أغلب النقل يقوم على النقل المائي. لذلك هو سيطر عمران بن شاهين الخفاجي، سيطر على الممرات المائية وطرق التجارة فيها، اللي هي كانت تمر من البطيحة إلى البصرة، مناطق البطيحة عفوا، من الأهوار إلى تربط البصرة إلى واسط، وحتى تربط مع مناطق الأحواز وصولا إلى شيراز. هذه كلها كانت ترتبط بممرات مائية، وهذه السيطرة، سيطرة عمران بن شاهين الخفاجي على ممرات المياه وطرق التجارة، يعني ولدت له أو أنتجت له موارد مالية ضخمة. هذا واحد. اثنين، هو استفاد من التحالفات مع القبائل الأخرى، مع زعماء القبائل الأخرى، وهذه التحالفات كانت قائمة على أساس يعني عدو عدوي صديقي، لأنه بعض القبائل كانت تعادي السلطة العباسية، تعادي سلطة البويهين، فانضمت إلى سلطة أو قوة عمران ابن شاهين. المسألة الثالثة التي استفاد منها عمران بن شاهين في تأسيس دولته، في تأسيس إمارته، هي لم ترقى إلى الدولة، في تأسيس إمارته، هي عزلة الأهوار جغرافيا اللي قلنا عليها. وهذه العزلة استطاع من خلالها أن يرد الحملات العسكرية التي أرسلت إليه أو لإخضاعه من بغداد. يعني قلنا إحنا في سنة 334 هجرية اللي هي 945 ميلادي استولى البويهيون على بغداد، هذا ذكرناها قبل قليل. وفي نظرهم، يعني في نظر البويهيين، عمران بن شاهين كان قاطع طرق، لكنه تحول إلى أمير فعليا، ومجرد ما تحول إلى أمير بدأ بضرب السكة. ضرب السكة يعني العملات، يعني سك العملات، وبدأ يجبي الخراج ويوفد السفراء. وهذا الحقيقة هذا الأمر يعني ما كان يعني ما يصرف للبويهيين. البويهيين هم أصحاب السلطة، يعني البويهيين يمتد سلطانهم من شرق إيران إلى بغداد، والعباسيين كانوا فقط يعني صورة شكلية. فشافوا أنه عمران بن شاهين الخفاجي في جنوب العراق في البطيحة مناطق الأهوار يمثل تحدي لهم في حق السيادة على العراق. طبعا ابن مسكوي هذا من أوثق، من أدق المصادر اللي تتكلم عن عمران بن شاهين الخفاجي، عنده كتاب اسمه تجارب الأمم، يقول انه معز الدوله لم يستسغ مساله انه عمران بن شاهين ينفرد بسلطه جنوب العراق،
لذلك أرسل له حملات عسكرية عديدة لاستئصال هذه الإمارة، إمارة البطيحة. كل الحملات العسكرية التي أرسلت من بغداد من البويهين، من البويهين طبعا بموافقة العباسيين، انكسرت أمام طبيعة الأهوار. كما قلت يعني وأقول دائما، الأهوار طبيعة صعبة، من الصعب أنه الجيوش النظامية تصل إلى الأهوار. وبالتالي أنه وصلوا إلى تسوية، تسوية بين معز الدولة البويهي مع عمران ابن شاهين. هذه التسوية اعترف بها البويهيون بسلطة أو بسيادة عمران بن شاهين على جنوب العراق، من الكوت بن واسط إلى إلى إلى إلى إلى البصرة، مقابل أنه يدفع جزء من الخراج، يدفع جزء من الأموال إلى إلى إلى بغداد. هذا الاعتراف من سلطة بغداد التي كانت تمثلها يمثلونها البويهين، حول إمارة عمران بن شاهين خفاجي، إمارة البطيحة، حولها من مجرد إمارة يعني أغلبها قطاع طرق إلى إمارة حقيقية وسلطة لها كيان مستقل. يعني أضفى عليها صبغة الشرعية، أضفى عليها صبغة الأمر الواقع التي حولها إلى حق مكتسب.

إذن مع اعتراف بغداد، السلطة البويهية في بغداد في زمن الخلافة العباسية، اعترافها بإمارة عمران بن شاهين الخفاجي، إمارة البطيحة في وسط وجنوب العراق، أصبحت هذه الإمارة يعني دولة داخل دولة. بهذه الأثناء ظهرت دولة أخرى أو إمارة أخرى يعني منافسة، ومنافسة شديدة للسلطة العباسية أو لسلطة بغداد في زمن الدولة العباسية، هي القرامطة. هذه إمارة القرامطة. القرامطة تزامن يعني صعودهم وظهورهم مع تزامن ظهور إمارة عمران بن شاهين الخفاجي. طبعا أبرز ما يعرف عن القرامطة تاريخيا أنهم اشتهروا بتسليب ونهب قوافل الحج. هاي شغلتهم كانت، يعني هاي ما يرد في المصادر التاريخية. وأيضا يعني اشتهروا بأنهم سرقوا الحجر الأسود من الكعبة، هاي معروفة الحادثة التاريخية، يعني اجتمعوا قالوا هسه احنا عليه من الحجاج يروحون للكعبة على مود الحجر الأسود، قاموا شالوا الحجر الأسود جابوه للبحرين قالوا تعالوا نوب انتوا حجوا عندنا. هذه مشهورة الحادثة التاريخية، حادثة سرقة الحجر الأسود تحديدا 317 هجرية، اللي احنا جاي نتكلم الفترة اللي يعني متزامنة مع ظهور عمران بن شاهين الخفاجي. عمران بن شاهين الخفاجي في جنوب العراق كان يسيطر على منطقة فاصلة بين بغداد وبين البحرين، البحرين بها كان القرامطة، وكان يعمل على سياسة التوازن، فهو يعني لم يكن عدو مباشر مع ضد القرامطة، ولم يكن صريح بحلفه ضد مع القرامطة. يعني هو مسك العصا من المنتصف، مرة يهادن البويهين ومرة يهادن القرامطة، لذلك هو وصف بالبراغماتية السياسية. هذا عمران بن شاهين وصف بالبراغماتية، يقول هو كان يعني يجري في سياسته أو يتعامل في سياسته في منطقة رمادية لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فمرة هو يتواصل مع زعماء القرامطة، ومرة يتواصل مع البويهين في بغداد. وهذا طبعا هذه عدم الاستقرار في العلاقة يعني اضطربت، نتيجتها اضطربت علاقة عمران بن شاهين الخفاجي، علاقة إمارة البطيحة مع البويهين. لذلك نشوف انه وهذا الامر منه استفاد منه العباسيين. العباسيين الخليفة العباسي لا حول له ولا قوة، السلطة الفعلية بيد البويهين، لذلك هو كان يضغط على البويهين بتحالفه مع السلطة عمران بن شاهين اللي هو إمارة البطيحة. المهم مسألة أنه عمران بن شاهين أمير البطيحة في زمن العباسيين وتحالفه الضمني، خنسمي الباطني، تحالفه مع القرامطة في البحرين أضعفت علاقته مع بغداد، أضعفت علاقته مع البويهين، لذلك هو دخل في معارك مع عز الدولة باختيار، اللي هو هذا في يعني أمير البويهين. وبلغت ذروة هذه المعارك يعني سنة تقريبا 367 هجرية، بلغت أنه أرسل جيش بقيادة قادة متمرسين لإخضاع إمارة البطيحة اللي كان يقودها عمران بن شاهين، لكن هذا الجيش أيضا لم ينال المنال الذي كان يريده. طبعا هذه تذكر هذه الحوادث أنا أذكرها باختصار، ولا هي فيها شيء من التفصيل في كتاب تجارب الأمم لابن مسكوي اللي قلنا عنه هو أوثق المصادر بالحديث عن هذه. المهم في نهاية المطاف اضطرت الدولة البويهية أن تعترف اعترافا كاملا بإمارة البطيحة، مقابل كما قلنا مبلغ سنوي رمزي يرسله إلى بغداد، وتغاضت عن تحالف عمران بن شاهين مع أمراء القرامطة في البحرين، وهذا الأمر ولد حالة من الاستقرار النسبي حتى وفاة عمران بن شاهين.

إذن إمارة لبطيحة التي أسسها عمران ابن شاهين الخفاجي كانت تمثل دولة داخل دولة، أسسها في القرن الرابع الهجري، وهي امتدت من واسط إلى البصرة، وكانت حاجزا بين القرامطة في البحرين وبين سلطة البويهية في بغداد في زمن الدولة العباسية. هذه الإمارة، إمارة لبطيحة، لها مكانة خاصة في تاريخ الشيعة أو في التاريخ الشيعي عموما. يعني ليش هذه الأهمية الاستثنائية لهذه الإمارة، إمارة عمران بن شاهين، الأهمية في تاريخ الشيعة لأسباب، منها أنه لبطيحة، هاي الإمارة لبطيحة اللي هي من الكوت إلى البصرة، مناطق الأهوار الممتدة بها، كانت تمثل ملاذا آمنا للعلماء الشيعة والفقهاء والسادة، من السادة العلويين الهاربين من الاضطهاد من مناطق أخرى. يعني تعرفون أنه وإن كانت السلطة البويهية يعني سلطة شيعية في زمن العباسيين، لكن أكو بعض المناطق لم تكن قد دخلت في سلطة البويهيين، وبالتالي تمارس ضغوطات على كثير من السادة ومن من من العلويين. يعني كما قلنا، رغم أن العصر البويهي هو يسمى يعني عصر تشيع البويهيين أو عصر شيعي نسميه في زمن الدولة العباسية، لكنه لم يخلو من فترات ضغط وملاحقة لبعض الشخصيات الشيعية الداعية إلى الاستقلالية. الشيخ المفيد يذكر في بعض كتبه أنه تجمعات شيعية كبيرة التجأت إلى منطقة لبطيحة، يعني مناطق الأهوار الممتدة من البصرة إلى إلى الـ إلى الـ إلى الكوت إلى إلى واسط. وإمارة إمارة لبطيحة اللي كان اللي أسسها عمران بن شاهين دائما ما كانت تقدم نفسها على أنها حامية لهذه التجمعات. طبعا وإن لم يكن هو في بداية أمره لم يكن شيعيا، يعني ملتزما كما تصفه المصادر الشيعية، لكنه كانت له علاقة، عمران بن شاهين كانت له علاقة بعلماء الشيعة. أكو فد مسألة مهمة جدا في عصر عمران بن شاهين الذي أسس إمارة لبطيحة، أنه تزامن مع ما يسمى بعصر الغيبة الكبرى اللي هي بدأت 329، طبعا غيبة الإمام المهدي الإمام الثاني عشر في الطائفة أو في عند الشيعة الجعفرية. طبعا الإمام المهدي والاعتقاد بالمنتظر هذا موضوع آخر نتكلم عنه، أنه موجود في كل الطوائف الإمام المهدي أو المهدي المنتظر. المهم، عصر الغيبة الكبرى تزامن مع ظهور الإمارة، إمارة لبطيحة اللي أسسها عمران ابن شاهين. فبدأ في هذه الفترة الفقهاء يتولون قيادة المجتمع، يعني انتقلت قيادة المجتمع إلى الفقهاء. كان على رأس الفقهاء طبعا بعد الغيبة، يعني بعد انتهاء سفارة الإمام، بعد آخر سفير للإمام، أصبحت قيادة المجتمع الشيعي بيد الفقهاء. أول مو أول يعني في زمن إمارة لبطيحة، في زمن عمران بن شاهين اللي جاي نتكلم عنه، عمران بن شاهين الخفاجي، كان يقود المجتمع الشيعي فقيه يسمى ابن أبي عقيل العماني، وآخر يسمى ابن الجنيد الإسكافي، ومن بعدهم طبعا جاء الشيخ المفيد. عمران بن شاهين الخفاجي تلقى زيارات من هؤلاء العلماء، علماء الشيعة، ووصلوا إلى مناطق البطيحة. ليش؟ لأنه هذه الإمارة التي أسسها كما قلنا كانت تتسم بالحرية، الحرية الدينية النسبية، رغم وجودها أنه في مناطق ذات بيئة صعبة. وبالتالي هذه الإمارة، إمارة عمران بن شاهين الخفاجي، إمارة البطيحة، كانت تمثل عمقا للشيعة، وهذا العمق

العوائل والقبائل والسادة العلويين الشيعة في احتموا في هذه الإمارة. أنا يجي على بالي أيضا الإمارة المزيدية أيضا لاحقا، وبني أسد مثلا على سبيل المثال يجي على بالي بني أسد اللي هم أصلهم من كربلاء والحلة، لجأوا إلى الأهوار بسبب مضايقات الدولة العباسية لهم، وأصبحوا يعني ركن أساسي في مناطق الجبايش والبطائح والبطيحة عموما بصورة عامة. المهم إمارة عمران بن شاهين رغم أنه هذه الشخصية لم كما تصفها المصادر لم يكن ملتزما شيعيا، لأنه كان براغماتيا يعني يهادن ويوادع جميع الطوائف والمذاهب، لكنها كانت إمارة احتمى بها الشيعة واحتمى بها كثير من العلماء والفقهاء الشيعة الذين كانوا يطاردون من قبل السلطة العباسية.

إذن إمارة عمران بن شاهين الخفاجي أو تسمى إمارة البطيحة هذه يعني لم تمثل فقط بعدا سياسيا للمذهب الشيعي في زمن الدولة العباسية في عصرها الثاني، أيضا كان لها بعد اجتماعي واقتصادي. طبعا هو توفي عمران بن شاهين سنة 369 وحكم 30 سنة منطقة البطيحة يعني من الكوت من واسط إلى البصرة، وخلف وراءه إمارة متماسكة سكت النقود وسكت العملة وأصبحت يعني إمارة معترف بها من كل الأقاليم المجاورة أو السلطات أو القوى المجاورة. انتقلت طبعا بعد الإمارة انتقلت إلى ابنه الحسن. عمران شاهين له رواية أو له قصة في تاريخه طريفة حقيقة، يعني يقال بأنه قبل أن يموت أوصى عمران بن شاهين هذا مؤسس أول إمارة شيعية في زمن الدولة العباسية، أوصى بأنه قبل أن يموت أن يحمل إلى النجف الأشرف ويدفن بجوار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وبالفعل نفذت وصيته وحمل إلى هناك، وهذا دليل على انتمائه العقدي والروحي في التشيع. طبعا المؤرخون يذكرون بأن جنازة عمران بن شاهين الخفاجي كانت جنازة مهيبة أو مهيبة، وأحدثت حزنا في أوساط سكان البطيحة يعني مناطق الأهوار الممتدة من واسط إلى البصرة. طبعا يرتبط اسم عمران بن شاهين الخفاجي مع العتبات المقدسة، خصوصا العتبة العلوية المقدسة والعتبة الحسينية، يعني مع البناء أو العمران الذي يرتبط ببنايات أو بالعتبات المقدسة. هناك قصة تقول يعني عمران بن شاهين عندما كان مطاردا من قبل عض الدولة البويهي، طبعا بدأ يطارده إلى أن وصل عمران بن شاهين وصل إلى المشهد العلوي إلى قبر الإمام علي عليه السلام في النجف، وصل متخفيا يعني ضاقت به المدن وضاقت به السبل وطلبه هذا عض الدولة البويهي. طبعا هم اثنينهم شيعة لكنه هذا خلاف سياسي، فتخفى في النجف. الرواية التاريخية أو القصة التاريخية تقول بأنه عمران بن شاهين رأى في منامه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أرشده إلى زاوية في القبة يختبئ بها، يعني هو يذكر يقول قد زارني الإمام علي عليه السلام في منامي وأخبرني أن أختبئ في زاوية في القبة يعني في المقام العلوي، وهذه الزاوية لا يمكن أن يجده عض الدولة البويهي. وبالفعل اختبأ في هذه الزاوية ودخل عض الدولة البويهي إلى المقام العلوي، وأقسم بمحمد وآله صلى الله عليه وآله أن يظفر به. طبعا تعرفون أنه بناء العتبات في الزمن الدولة العباسية مو مثل هسه، هي كانت بس قبة واحدة وبها يعني حجرة واحدة أو غرفة واحدة القبر، كان يعني كلش بسيط. لاحقا في زمن الدولة الإلخانية عمرت المراقد الشيعية. المهم دخل عض الدولة البويهي إلى قبر الإمام علي إلى ضريح الإمام علي عليه السلام، وأقسم بمحمد صلى الله عليه وسلم وآله أن يظفر بعمران ابن شاهين. هذا عمران بن شاهين لما سمع عض الدولة أقبل عليه مستجيرا في عقر داره، فما كان من عض الدولة إلا أن عفى عنه إكراما للإمام علي عليه السلام. طبعا عمران بن شاهين وفاء لنذره بنى رواقين،

بعد أن أنجاه الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام علي عليه السلام، عمران بن شاهين نذر أن يبني رواقين، يعني ممرين، أحدهما في النجف متصل بالمرقد الشريف، بالمرقد العلوي الشريف من الجهة الشمالية اللي هو يعني عند مدخل باب الطوسي، والآخر في كربلاء. وهناك بناية أو مسجد ملتصق مباشرة بضريح الإمام علي عليه السلام يسمى مسجد عمران ابن شاهين، هذا بناه سنة 371 هجرية، بناه عمران بن شاهين وفاء لنذره بعد أن جاء الله سبحانه وتعالى وهو مختبئ في تحت قبة الإمام علي عليه السلام. طبعا هذا الرواق تحول إلى مسجد سمي بمسجد عمران بن شاهين في بداية العهد الصفوي، واللي بعدين عباس الكبير أو الشاه عباس الكبير لما وسع قبر الإمام علي، ضريح الإمام علي، أدخل هذا المسجد ضمن الصحن، وهو يعرف اليوم يعني اللي يزور قبر الإمام علي عليه السلام في العتبة العلوية يسمى بمسجد عمران. البناء الثاني كان في كربلاء، يعني هذا وفاء لنذره، لنذر عمران بن شاهين الخفاجي، بنى رواقا أيضا في الجانب الغربي من الحرم الحسين، هذا الرواق يسمى الآن، طبعا هو تاريخيا يسمى رواق ابن شاهين أو عمران بن شاهين، اللي هو الممر أو الرواق الذي يوصل الزوار إلى السيد إبراهيم المجاب. هسه أنت مو تروح للإمام الحسين عليه السلام وتزور ونتخلص، من تطلع يصير على إيدك لبنى ممر في نهايته يسمونه ضريح الإبراهيم المجاب. هذا الممر، هذا الرواق يسمى برواق ابن شاهين نسبة إلى عمران بن شاهين اللي تكلمنا عنه، اللي هو مؤسس إمارة البطيحة. طبعا هذا كان وفاء لنذره بعد أن أمنه أو أعطاه الأمان عضد الدولة البويهي وأسس دولة لاحقا. طبعا هذا الآن الكلام ممكن أنه اللي يحب يراجع بياكو كتاب اسمه مراقد المعارف اللي هو للشيخ محمد حرز الدين، يذكرها بالتفصيل كيف بني هذا الرواق ومتى طور ومتى توسع وكيف أدخل ضمن الصحن العلوي أو ضمن الصحن الحسيني الشريف. لذلك إنه مكانة عمران بن شاهين في التاريخ الشيعي مكانة قوية، لأنه في بداية دولته كان أو قبل أن يؤسس دولته أو قبل أن يؤسس إمارته استجار بالحرم العلوي، وبعد أن استطاع أن بعد أن وصل إلى مناطق البطيحة استطاع أن يؤسس الإمارة، وجعل من إمارته ملاذا للعلماء والفقهاء والمطلوبين الشيعة في زمن العصر العباسي.

0: حقيقة الحديث عن إمارة عمران بن شاهين الخفاجي والإمارة التي أسسها في منطقة تسمى لبطيحة، لبطيحة اللي هي قلنا من منطقة الكوت إلى واسط، حديث كثير لأنها هي أول إمارة شيعية، يعني تسمى شيعية لأن الشيعة كانوا يحتمون بها من الشيعة البويهين في زمن الدولة العباسية، طبعا بسبب الخلافات السياسية. حديث عنها طويل، والإسهامات التي أسهم بها عمران بن شاهين، كيف أنه سيطر على الطرق والمواصلات المائية، وكيف أنه أسهم في التاريخ، تاريخ المراقد الشيعية، حيث أنه قام ببناء رواق يمتد من الصحن الحسيني إلى قبر إبراهيم المجاب اللي يسمونه الآن يسمونه رواق ابن شاهين، اللي هو يؤدي إلى إبراهيم المجاب. وأيضا هو بنى رواقا آخر في جوار ضريح الإمام علي عليه السلام، يسمى الآن مسجد عمران. مسجد عمران طوره الصفويون لاحقا. أنا يعني مسألة تمر على بالي، أنه دائما أهل الحلة وأهل الحلة تحديدا، أهل الحلة وأهل الديوانية والمناطق يكثر عندهم اسم عمران، كثير يكثر عندهم اسم عمران. فالظاهر أنه شخصية عمران بن شاهين التي كانت في إمارته ملاذا لشخصيات الشيعية قد أثرت على التاريخ الاجتماعي أو أثرت على المجتمع في منطقة الفرات الأوسط، وأصبح رمزا لهم في كثير من مجالات حياتهم ودخلت في أسمائهم الشخصية. هذا كان كله في برنامج عراق ميديا لحلقة هذا اليوم التي اختصت بعمران بن شاهين الخفاجي وإمارة لبطيحة. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة الأستاذ عمار مشتاق في الإخراج. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أصر علي وحدي سيبني لذكرياتي سيبني.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حير.
1: تايم سكوير اف ام، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: تدوير الحقائب أم تدوير الآمال؟ قراءة في دهاليز التوافق السياسي قبل ولادة كابينة الزيدي. الغنيمة ولعنة المناصب الوهمية، صرخة

الإسرائيلي القاعدة بوحدات طبية معنية بالتجاوب العاجل لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك تشكيل لإجراء عمليات جراحية متقدمة في حال إصابة الطيارين أو المقاتلين الإسرائيليين بجروح تستدعي علاج طارئ معقد. ونشر جناح القوات الجوية الإسرائيلية السابع المسؤول عن تنسيق وحدات الكوماندوز والوحدات الخاصة التابعة للقوات الجوية غالبية القوات البرية في القاعدة، أشار أيضا إلى أنه من مع اقتراب نهاية المهمة مهمة القاعدة وقع حادث أمني خطير انتهى بإعجوبة دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على مروحيتين تابعتين القوات الجوية الإسرائيلية. وبحسب معاريف وقع الحادث أثناء إقلاع أحد المروحيتين لنقل القوات، حيث واجه الطيار صعوبة بالغة في الرؤية بسبب العاصفة الرملية، فحاول الهبوط بالمروحية إلى أنه نتيجة خطأ بشري ناجم عن ضعف الرؤية، انقلبت المروحية على جانبها واصطدمت بمروحية أخرى. وفقا للصحيفة لم يصب أي من المقاتلين أو أفراد الطاقم، بينما تعرضت المروحية التي انقلبت لأضرار بالغة، ما أما المروحية الثانية فيعني لحقتها بعض الأضرار. قامت طواقم الصيانة الفنية التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية بإصلاحها على الفور، وفي اليوم نفسه تم إجلاء المروحية التي انقلبت وتضررت بشدة في المنطقة ونقلها إلى قاعدة تل نوف في إسرائيل لإعادة تأهيلها. قبل أيام أفاد مصدر عسكري في تل أبيب بأنه عندما تحطمت مقاتلة أمريكية في إيران، عرض جيش السلاح الجو الإسرائيلي وكذلك الأمريكي المساعدة في تشغيل وحداتهم الخاصة التي كانت على أهبة الاستعداد للمساعدة في تحديد موقع الطيار الذي سقط من مقاتلته على الأراضي الإيرانية. وأضاف الضابط الكبير: كنا على أتم الاستعداد للمساعدة وتنفيذ المهمة كواجب من واجب الحلفاء، وأعتقد أنه حتى لو تحطمت طائراتنا واحتاج طيار إسرائيلي إلى الإنقاذ لكان الأمريكيون قد عرضوا علينا مساعدتهم. ولفتت صحيفة معاريف العبرية إلى أن كشف الصحيفة الأمريكية عن القاعدة الإسرائيلية في صحراء العراق ليس جديدا، مشيرة إلى أن رئيس الأركان إيال زامير، رئيس أركان الاحتلال، كان ألمح إليه بعد عملية الأسد الصاعد في حزيران 2025، وحينها أشار زامير إلى قدرات الوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال التي تعمل بعيدا عن إسرائيل وليس فقط في الجو. ومضى يقول: حققنا سيطرة كاملة على سماء إيران وأينما اخترنا العمل بفضل عمليات ومناورات مشتركة نفذتها القوة الجوية وقوات الكوماندوز البرية. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت يوم السبت إن إسرائيل أقامت قاعدة عسكرية سرية في صحراء العراق لدعم حملاتها الجوية ضد إيران، ونقلت عن مصادر أمريكية أن إسرائيل أنشأت القاعدة التي كانت تضم قوات خاصة وتستخدم كمركز لوجستي لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات المتحدة. وذكرت أنه تم نشر فرق البحث والإنقاذ هناك تحسبا لإسقاط مقاتلات إسرائيلية، إلى أنه لم يحدث ذلك. وعندما سقط الطائرة الأمريكية من طراز F-15 قرب أصفهان، عرضت إسرائيل المساعدة، لكن القوات الأمريكية تمكنت من إنقاذ طيارين اثنين بنفسها بحسب أحد المصادر، فيما نفذت إسرائيل غارات جوية لحماية العملية. وإلى الآن يعني المصادر العراقية الرسمية لم تعترف أو لم يعني تقر بوجود هكذا نوع من الإنزال أو هكذا نوع من القاعدة، واكتفت بأن هناك قوة مجهولة يشار إلى أن قد تكون قوة أمريكية قامت بالإنزال في هذه المنطقة دون التنسيق مع القوات العراقية.

وأيضا في صفحة أخرى وفي الشأن العراقي مستمعينا في عدد اليوم من المجلة المسائية، وعن واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة المقبلة، الحكومة التي هي في قيد التشكيل، هو حصر السلاح بيد الدولة والمطالب التي يتم تداولها ويعني من أوساط سياسية تملك فصائل مسلحة من ضوية تحت الحج الشعبي أو لا لحصر السلاح بيد الدولة، مع معارضة فصائل أخرى لهذا التوجه. كانت يعني كلمة سيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الأخيرة الذي دعا فيه إلى حصر السلاح وأيضا حل الحشد الشعبي والفصائل المقاومة المضوية تحت ودمجها كحشد يعني كقوات مدنية ضمن هيئة الحج والعمرة، تكون يعني لتقديم المساعدات والإنقاذ ويعني الجهد البشري اللي تقدمه تحت عنوان الحج الشعبي، يعني تحت عنوان هيئة الحج والعمرة. وأشار إلى أنه ذا يعني قامت يعني الفصائل والحج الشعبي والحكومة بهذا الإجراء فستكون سرايا السلام ولواء اليوم الموعود التابع للتيار الصدري هي يعني ضمن هذه التشكيلات. لكن في السياق نفسه أيضا استبعد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي الشيخ همام حمودي صباح هذا اليوم أن يكون لواشنطن بالمقابل دورا أساسيا في اختيار رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مؤكدا أيضا فكرة حصر السلاح بيد الدولة هي مطلب مرجعي وليس خارجي، على اعتبار أن المرجعية نادت بأكثر من مناسبة بحصر السلاح بيد الدولة. حمودي يقول وكانت في جلسة خلال ملتقى الحوار أن الشعب أكبر من الأحزاب ويجب أن يكون رقيبا على الحكومة وشجاعا في مواجهة أي تدخلات، ولا ينبغي أن تمر التدخلات الخارجية دون رد فعل شعبي شجاع ويستمد منه صناع القرار قوة الموقف بما يحفظ إرادة الشعب وقراره. أضاف أيضا نستبعد أن يكون لواشنطن دورا أساسيا في اختيار رئيس الوزراء المكلف، إنما دعت ترامب وهو للظهور بمظهر المتحكم بدول منطقة مهما كان الموقف من طريقة ترشيح الزيدي، فإن مسؤوليتنا الآن نتعامل معه ونعمل ونمنع الاستغلال من أي جهة كانت. أيضا إذا أرادت الحكومة الجديدة النجاح فعليها أن تستمد قوتها من قربها من الشعب، ولفت أن محاسبة الحكومة حق مكفول للشعب والإعلام والبرلمان والقضاء، وهذا الكلام اللي يحكي به السياسيين. والآن الدعوة الأهم في هذا السياق هي دعوة أو كما أشار همام حمودي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي إلى أنه هي دعوة حصر السلاح، هي كانت دعوة للمرجعية، هي مو دعوة أمريكية، دعوة المرجعية صار لها أكثر من سنوات تطالب المرجعية بحصر السلاح. زين إيش معنى في هذا التوقيت بالذات هي صارت دعوة مرجعية ولم تكن دعوة أمريكية، اللي تعتبر واحد من الشروط الأساسية للتعامل مع الحكومة العراقية الجديدة.

أيضا يشكل الخلاف حول توزيع الحقائب الوزارية والمحاصصة الخطر الداخلي الأكبر الذي يواجه حكومة المكلف علي الزيدي، حيث تعامل الكتل مع الوزارات كاستحقاقات انتخابية، مما يضع الزيدي تحت ضغط إملاءاتها الخاصة على الحقائب السيادية. يمثل الضغط الأمريكي القوي ضد إشراك الفصائل المسلحة الخطر الخارجي الأبرز، مع تحذيرات واشنطن من تعيين عناصر مرتبطة بفصائل وتهديدات بالعقوبات. ويفرض موقف مقتدى الصدر محاذير إضافية تتمثل في استبعاد أي طرف يمتلك جناحا مسلحا ورفض المحاصصة واختيار وزراء على أساس الكفاءة، مع منح الحكومة 90 يوم لمكافحة الفساد. تحتاج الحكومة إلى دعم الكتل السنية والكردية لتأمين الأغلبية المطلقة، رغم امتلاك الإطار الشيعي لحوالي 185 مقعد، مع وجود شروط قد تفرضها تلك الكتل، إضافة إلى ضيق الوقت ونقص خبرة الزيدي. ورغم الاتفاق السياسي المعلن على تمرير الحكومة هذا الأسبوع والدعم الأمريكي والإقليمي، يبقى الخطر الأكبر في تمرير مشروع أو تمرير مشروع الحكومة مشروطا أو جزئيا أو تأجيله بسبب التوازن الصعب بين إرضاء الإطار التنسيقي وعدم إغضاب واشنطن. وفي خطوة سياسية تعكس تحولا في ديناميكيات التوقفات السنية أو التوافقات السنية داخل العملية السياسية العراقية، أعلن تحالف العزم برئاسة مثنى السامراء تقديم أسماء مرشحيه بشكل منفرد إلى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، متجاوزا بذلك الإطار الجماعي للورقة السنية التي أعدت ضمن اجتماعات المجلس السياسي الوطني. وفي سياق آخر أيضا، أشار التحالف إلى أنه قدم 6 مرشحين، 3 لكل وزارة لتولي حقيبتين وزاريتين. وبحسب مصادر سياسية مطلعة، يتوقع أن تحصل قوى العزم 15 مقعد واللي تملك على وزارة الدفاع، فيما يحصل حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي اللي يملك 33 مقعد ضمن 77 مقعد السنية على وزارة التعليم العالي. وكل هذا التقاسم على الحصص الوزارية يجعل تدوير المحاصصة أمر مؤكد، ولا قدرة على الرئيس المكلف في تجاوزه.

الشرط الأساسي لتشكيل الحكومة المقبلة وضمن التدخلات الخارجية هو الشرط الأمريكي بعدم إشراك أي شخصية تتعامل مع الفصائل المسلحة بعد أن كان فيتو ترامب على شخص المالكي. بالتالي الآن فيتو أمريكي عام على الفصائل المسلحة وأي شخصية يتعامل معها، وبالتالي بدأت تطرح ويتم الترويج ومحاولة تسويق فكرة حصر السلاح بيد الدولة. ويعني كما أشرنا في يعني أول صفحة إلى أنه الأصوات السياسية اللي تشير إلى أنها مطلب مرجعي أساسي كان منذ فترة، ليش ما اتخذتوا به هذا المطلب المرجعي إلا الآن بعد أن صار أسرارا أمريكية. بالمقابل يتم الحديث عن تشكيل لجنة للتفاوض مع هذه الفصائل أو لجنة تعمل مع الزيدي لحصر السلاح وسحب سلاح الفصائل في بغداد التي تشهد تحركات تحت الضغط الأمريكي المتصاعد باتجاه فتح أكثر الملفات حساسية منذ سنوات، مع كشف معلومات عن لجنة عراقية رفيعة تضم 3 شخصيات كلفت بإعداد مشروع تنفيذي لنزع سلاح الفصائل المسلحة وإعادة هيكلة قوات الحشد الشعبي تمهيدا لعرضه على مسؤولين أمريكيين خلال أيام، وسط انقسام سياسي حاد وتشكيك واسع بإمكانية تطبيقه فعليا. تشير المعطيات إلى أن اللجنة المفوضة من الإطار التنسيقي أجرت لقاءات سرية مع قادة فصائل مسلحة لبحث آليات دمج المقاتلين وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى أن بعض الاجتماعات شهدت توترا ورفضا مباشرا لفكرة تسليم السلاح. والتحركات تأتي بالتزامن مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الزيد الذي يحظى بدعم أمريكي حتى الآن على الأقل، رغم أن هذا الدعم يبدو مشروطا بأحداث تحول ملموس في ملف النفوذ الإيراني والفصائل المسلحة. وتعتقد أوساط سياسية أيضا من جانب آخر أن واشنطن تسعى لمنع وصول شخصيات مرتبطة بالفصائل إلى الحكومة المقبلة، مع تهديدات غير معلنة بإجراءات اقتصادية وسياسية أشد إذا استمرت المماطلة في هذا الملف. بالمقابل تبدي الفصائل المسلحة تشددا كبيرا، إذ ترى أن الضغط الأمريكي الحالي لا يتجاوز ما واجهته خلال السنوات الحرب السابقة بما فيها الاستهدافات العسكرية وعمليات الاغتيال. وتقول مصادر أن بعض الفصائل تعتبر أن المواجهات الأخيرة عززت نفوذها بدلا من إضعافه، وما يجعلها أقل استعدادا لتخلي عن سلاحها. وتتوقع مصادر عراقية أن يكون المشروع المطروح أقرب إلى محاولة شراء وقت لتمرير الحكومة الجديدة وتهدئة واشنطن بانتظار اتضاح مسار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، بينما تحذر شخصيات سياسية من أن استمرار المراوغة قد يدفع العراق نحو عقوبات قاسية وعزلة أو عزلة سياسية واقتصادية أوسع.

0: هذه الحكومة وتحديات تشكيلها كثيرة، كانت خارجية أو داخلية، لكن أيضا تحدثنا عن التحديات الخارجية وأبرزها كان هو الشرط الأمريكي بعدم التعامل مع الفصائل المسلحة في العراق أو أي جهة لها ارتباط بهذه الفصائل. بالمقابل داخليا الإعلان يعني اللي وصل إلى أنه يعني المحاصصة واختيار شخصيات خارج إطار المحاصصة، لكن يبدو أنه تدوير هذه الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية وإن أتت بوجوه جديدة يبقي حال السياسة العراقية كما هي، وبالتالي وإن تغيرت العناوين تبقى الآلية هي نفسها، وبالتالي أيضا هذا يذهب بنا إلى مواجهة هذه التحديات اللي تواجه تشكيل الحكومة الداخلية والخارجية منها. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: أبلغ الإطار التنسيقي رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بقرار خصم 25 نقطة من استحقاقه الانتخابي مقابل الاحتفاظ بمنصب رئاسة مجلس النواب، في خطوة تعكس دقة التوازنات السياسية التي تحكم تشكيل السلطات في العراق. في سياق متصل كشف رئيس تحالف العقد الوطني خالد قبيان عن حوارات جادة تتعلق بتدوير الحقائب الوزارية بين المكونات الرئيسية، مشيرا خصوصا إلى وزارتي التربية والتعليم العالي. وأوضح قبيان أن العفو السياسي يقضي بمنح وزارة النفط للكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي مع دراسة فعلية لاستحداث وزارة الدولة للشؤون الخارجية ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة لكابينة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي. وأكد بيان أن إلى هذه اللحظة لم تحسم الآلية بالنسبة لتوزيع الوزارات، لكنه شدد على أن جميع الكتل في اجتماعات مستمرة داخل الائتلافات أو داخل ائتلاف إدارة الدولة مع السنة والكرد، ولا توجد اختلافات جوهرية بل اختلافات في وجهات النظر. على صعيد متصل تشير تسريبات من داخل الإطار التنسيقي والقوى السنية إلى تقدم ملحوظ في حسم توزيع الحقائب الوزارية، ويرجح أن يحصل تيار الحكمة على وزارة التخطيط فيما يسعى ائتلاف الإعمار والتنمية للحصول على وزارتين سياديتين هما المالية والنفط، إضافة إلى وزارتين النقل والصناعة وفقا لتصريحات عضو الائتلاف محمد لاجيلي. في المقابل أكد عضو تحالف تقدم علي المحمود حسم 6 وزارات للمكون السني، منها 3 لتقدم مع منصب نائب رئيس الجمهورية ووزارة لعزم مرفقة بمنصب نائب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة واحدة لحسم والجماهير. من جهة أخرى كشف عضو المكتب السياسي لحركة صادقون حسين الشيحاني أن حركته تسعى للحصول على أحد مناصب نواب رئيس الوزراء، وأشار الشيحاني إلى أن صادقون تستهدف وزارة الصناعة لإعادة إحياء شعار صنع في العراق بقوة، إلى جانب وزارة التربية التي تمتلك لها خطة نهوض مغايرة. أما النائب عن تحالف الخدمات محمد الشمري فقد أفاد بأن وزارة الاتصالات ستكون من نصيب تحالف الخدمات على الأغلب. وعلق ناشطون ومحللون سياسيون على نظام النقاط في توزيع الاستحقاقات معتبرين إياه أداة لضمان التوازن بين الكتل، بينما عبر آخرون عن أمل في أن تؤدي هذه الحوارات إلى تشكيل حكومة سريعة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية.

0: وأيضا في سياق الشأن السياسي العراقي، رأت مجلة فورن بوليسي الأمريكية أن العراق بات نموذج لدولة هشة تتنازعها الانقسامات الطائفية ونفوذ الأحزاب والقوى وأيضا التدخلات الخارجية وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتحول الأرض العراقية إلى ساحة صراع إقليمي. وأشارت أيضا إلى أن بغداد واجهت أزمة سياسية وأمنية حادة بعدما استدعت واشنطن سفير العراق احتجاجا على الهجمات نفذتها جماعات ضد المصالح الأمريكية، فيما احتجت السعودية والبحرين والكويت على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من العراق. وأوضح التقرير أن انتخاب نزار أوميدي رئيس للجمهورية وتكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة جاء بعد أشهر من التعطيل والانقسامات وتجاوز المهل الدستورية، ما يعكس عمق الأزمة السياسية. واعتبرت المجلة أن القيادة الجديدة تواجه تحديات معقدة تتعلق بتكرار الانتهاكات الدستورية والاغتيالات وصراع القوى الداخلية والخارجية، بينما ساهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في تعميق أزمات العراق الداخلية. ولفت التقرير إلى أن الهجمات المسلحة لم تستهدف المصالح الأمريكية ودول الجوار فقط، بل طالت أيضا منشآت عراقية من بينها مطار بغداد وأربيل ومواقع مدنية في كردستان، في وقت اعتبرت فيها المجلة أن الضربات الأمريكية ضد الفصائل داخل العراق ساهمت بدورها في تقويض سيادة الدولة. في جانب متصل أيضا بتقرير فورين بوليسي، وفي تطور بالغ الخطورة، كشفت مصادر عن ترجيح عدم تمرير منحة الثقة للحكومة أو تمرير منح الثقة لحكومة الزيدي في البرلمان بسبب اللهجة الأمريكية في المنهاج الوزاري الذي قدمه الزيدي إلى رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي في 7 من هذا الشهر، والتهديدات الصريحة المتعلقة بسلاح الفصائل ونزع أسلحتها والمخاوف من خطوات مستقبلية قد يقدم عليها الزيدي بعد تشكيل حكومته لصالح واشنطن على حساب طهران. هذه الرسائل تكشف عن حقيقة مرة، الإطار التنسيق الذي رشح الزيدي هو نفسه الذي يملك أداة إسقاطه في البرلمان، وهو ما يجعل بعض المحللين يصفون وضعه منذ البداية بالمرشح الرهينة. إذن الغنيمة والمناصب وبالتالي الصراعات اللي تضعف من سيادة الدولة الداخلية والخارجية، هذه الصراعات وأيضا اللي تنافي وعود الإصلاح في الحكومة المقبلة واللي تهدد حتى تمرير هذه الحكومة وتشكيلها، تطرح الآن فكرة توزيع المناصب واستحداث المناصب وناصب الوهمية، الحديث عن وزارات الدولة، أيضا مضاعفة أعداد نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بالمقابل أيضا مناصب إدارية عليا تطرح لأول مرة في هذه الحكومة. كل هذا الترهل الكبير في تشكيل هذه الحكومة يضعفها، وبالتالي يعني يخلي فكرة الإصلاح أو يعني التماهي مع الشروط الأمريكية أو حتى يعني الشروط اللي تضعها الحكومة على نفسها من محاربة الفساد والإصلاح، كل هذا يعني أمام تشكيك كبير من الجمهور. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تعد مناصب الترضية ظاهرة سلبية متجذرة في تشكيلات الحكومات العراقية منذ العام 2003، حيث أصبحت آلية شائعة لتوزيع المكاسب السياسية على حساب الكفاءة المؤسسية والموارد العامة، وتكلف هذه المناصب أموالا طائلة إذ تتجاوز تكاليفها السنوية بما في ذلك الرواتب والمخصصات والحمايات والمكاتب عشرات المليارات من الدنانير، مما يثقل كاهل الموازنة العامة ويحد من القدرة على تمويل المشاريع الخدمية والتنموية الحيوية. وفي سياق متصل، يعتمد استحداث مناصب جديدة غالبا على رغبة في إرضاء شخصيات وأحزاب ومكونات سياسية مختلفة، الأمر الذي يحول الوظائف العامة إلى أدوات لتعزيز التوازنات الهشة بدلاً من بناء دولة حديثة قائمة على الاستحقاق والكفاءة. وعلى صعيد متصل، يبدو تشكيل الحكومة المرتقبة قائماً على المغانم والمحاصصة بحسب ما أفادت مصادر سياسية مطلعة، حيث تتسارع المباحثات حول توزيع المناصب التنفيذية في ظل التوافقات بين الكتل الرئيسية. في هذا الإطار هاجمت كتلة إشراقة كانون يوم الأربعاء السعي لاستحداث مناصب جديدة معتبرة إياها امتدادا لممارسات قديمة أضعفت مؤسسات الدولة. وقال النائب عن الكتلة حيدر المطيري إن المعنيين يواصلون التعامل مع مناصب الخدمة العامة الحكومية وكأنها فرصة للتلاقف والغنيمة. وأعرب عن استنكار الكتلة لنتيجة مخاض حوارات تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى التناقض الصارخ لمسار تلك الحوارات مع المعايير التي ألزمت القوى السياسية بها نفسها. وبيّن المطيري لقد آلت ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة كما علمنا إلى الارتداد نحو استحداث مناصب وهمية لنيابات رئاستي الجمهورية والوزراء واستحداث وزارات للدولة بلا حقائب وزارية، تلك اللعنة التي أغلقت أبواب الرحمة والسداد بوجوه ساسة البلد. وفي سياق آخر أكد مراقبون أن هذه الظاهرة ليست جديدة، إذ شهدت الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق توسعا ملحوظا في عدد المناصب الرفيعة، بما في ذلك نواب رؤساء ومستشارين ووزراء دولة، بهدف احتواء التنافس السياسي والطائفي والعرقي، غير أن هذا النهج أدى في كثير من الأحيان إلى تضخم الجهاز الإداري وتراجع مستوى الأداء الحكومي. على صعيد متصل انتشرت على منصة إكس تغريدات عديدة تعكس حالة من الاستياء الشعبي والسياسي إزاء هذه الممارسات، ومن بين التعليقات البارزة ما أشار إليه ناشطون إلى أن استمرار الترضية يحول الدولة إلى مجرد توزيع غنائم بدلاً من خدمة المواطن.

وأيضا ننتقل لصفحة أخرى في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وإلى الشأن الإقليمي وتداعيات الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، حيث أيضا آخر الأخبار مستشار الخارجية الإيرانية يقول ندرس الرد الأمريكي على مقترحاتنا الأولية لوقف الحرب وفتح المضيق. هذا ما أكد مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية علي صفري، يقول إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحاتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى انعدام الثقة بعمق في الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز. وقال المستشار: تلقينا ردا أمريكيا على مقترح ونحن نقوم بدراسته، معتبر أن الخطوات الاستفزازية الأمريكية تأتي في سياق تشاؤمنا من المقترحات الأمريكية. وأضاف إن طهران تسمي العملية حاليا بعملية استعادة الثقة بأمريكا، مشددا على أن هناك انعدام للثقة بالأمريكيين، وأكد أن إيران مستعدة لكل التكهنات في الميدان، مشيرا إلى أنها ردت حتى الآن على كل الخطوات الاستفزازية الأمريكية في المضيق. وقال: نحن لن نكن نريد استخدام المضيق كورقة ضغط، لكن واشنطن هاجمتنا ونحن رددنا، ولم يعد يمكن تجاهل هجماتها. وأوضح أيضا صفري أن الأولوية القصوى لإيران هي وقف الحرب وفتح مضيق هرمز ووقف القرصنة البحرية الأمريكية. وأضاف أن إيران على اتصال بجهات رسمية في لبنان وبجميع الدول المطلة على المضيق بالمقابل، ومقترح إنشاء ترتيبات أمنية أقليمية بما فيها مشروع عمل لمنع التصعيد، رغم ما وصفه بالتشاؤم من النوايا الأمريكية. بالمقابل أيضا وجه الحرس الثوري الإيراني مساء يوم أمس تحذيرا شديد اللهجة للجيش الأمريكي، مؤكدا أن الصواريخ والمسيرات موجهة نحو العدو. تحذير شديد كان وجهه الحرس الثوري، وأكد من خلال قائد القوات الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة نحو العدو ونحن بانتظار أمر الإطلاق. كما قالت قيادة القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني تحذيرا أن أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم عنيف على أحد

المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو. جاء ذلك تزامنا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها لصحيفة كرويري ديلي سيريا الإيطالية أنه لا يرغب بتعليق على رسالة الرد الإيراني الأخيرة. وبحسب مراقبين فأن جواب ترامب يشير إلى عدم رضاه أما عن تأخر الرد الإيراني أو عن فحوى الرد المتوقع، ما يدلل على استمرار الغموض حول مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران ويفتح الباب أمام استئناف القتال. هذا بالمقابل وكشفت تقديرات وتحليلات أمريكية متداولة في واشنطن أن الولايات المتحدة تستعد لسيناريو تصعيد عسكري واسع ضد إيران في حال انهيار المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي حسب ما نقلت فوكس نيوز. وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني خطير في الخليج بعد تأكيد مسؤول أمريكي تنفيذ ضربات استهدفت ميناء قشم الإيراني ومواقع قرب بندر عباس في محيط مضيق هرمز، مع تشديد واشنطن على أن العملية لا تعني انتهاء وقف إطلاق النار أو العودة الشاملة للحرب. جاءت الضربات بعد أيام من اتهام إيران بإطلاق 15 صاروخ باليستي ومجنح باتجاه ميناء الفجيرة الإماراتي، ما أثار غضب خليجي واسع. رغم تقليل المسؤولين أمريكيين من بينهم وزير الدفاع بيت هيزغف ورئيس الأركان المشتركة الأمريكي من خطورة الهجوم ووصفه بأنه بالمحدود، في المقابل لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا باستئناف القصف في إيران إذا تعثرت المفاوضات، مشيرا إلى احتمال استهداف البنى التحتية للطاقة والأصول الاقتصادية الإيرانية.

0: إيران تحولت إلى معضلة بالنسبة للإدارة الأمريكية. إيران اللي تريد أمريكا إسقاط نظامها تتفاوض معها، فمن يعني من ناحية الإسقاط أو ما بين إسقاط النظام وفكرة التفاوض مع النظام واشنطن محتارة. هذه الفكرة، فكرة أنه التفاوض يعني اللعنة علنا والتفاوض سرا، هي مو جديدة بالنسبة للإدارة الأمريكية، كانت مع إيران أو مع أنظمة أخرى كانت تبغضها الولايات المتحدة الأمريكية والرؤساء الأمريكيين، والتجارب في التاريخ كثيرة. لكن هذه المرة العالم كله على المحك في هذا التصعيد وفي هذه الحرب. شاهد محمد في هذا التقرير.
1: يرى الكاتب فريد زكريا أن المعضلة الأساسية في السياسة الأمريكية تجاه إيران لا تتعلق فقط بالرئيس ترامب ولا بالحرب الحالية، بل تمتد إلى تناقض تاريخي رافق واشنطن منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، مترددة بين رفض النظام ومحاولة إسقاطه أو التفاوض معه. لم تحسم الولايات المتحدة يوماً حسب مقال الكاتب في صحيفة واشنطن بوست هذه المعضلة، ولم تقرر لحظة هل تريد تعديل سلوك إيران وسياساتها أم إسقاط النظام الإيراني بالكامل. وهذا التردد المستمر جعل كل محاولات التفاوض أو التصعيد محكومة بالتناقض وعدم الاستقرار. وعلى هذا الأساس يسلط المقال الضوء على انفصام الشخصية في السياسة الخارجية الأمريكية منذ عام 1979، حيث تتأرجح واشنطن بين تيارين: تيار واقعي يسعى لحل ملفات محدودة كالبرنامج النووي أو الرهائن عبر التفاوض، وهو ما يعني بالضرورة الاعتراف بشرعية النظام القائم. تيار أيديولوجي يرى في النظام الإيراني كياناً غير شرعي يجب استئصاله، معتبراً أي تفاوض معه هو بمثابة مكافأة للشر. وهذا التفاوض هو ما جعل رؤساء مثل رونالد ريغان يتفاوضون سراً مع من يلعنونهم بالعلن، وهو ذاته ما يفسر تقلبات ترامب الذي يهدد بمحو الحضارة الإيرانية في تغريدة، ثم يبشر بمستقبل مشرق وازدهار اقتصادي لإيران في التغريدة التالية حسب رأي فريد زكريا.

0: المسار الواقعي، مفضلاً تحديد الخطر النووي عبر الاتفاق على محاولة تغيير النظام المتعذرة، وهو الإنجاز الذي قوضه ترامب بانسحابه ليعيد الأزمة إلى نقطة الصفر. ويختتم الكاتب بالقول إن ترامب رغم خطابه التصعيدي يبدو في النهاية راغباً في التوصل إلى اتفاق مع طهران، غير أن أي اتفاق جديد قد يمنح إيران ما سعت إليه منذ عقود، وهو اعتراف أمريكي فعلي بها كنظام قائم لا يمكن تجاوزه أو إسقاطه بسهولة، وبذلك تحقق إيران انتصاراً دبلوماسياً تاريخياً تنتزعه من يد أكثر الإدارات الأمريكية عداءً لها.
1: وأيضاً في ذات السياق وتداعيات هذه الحرب التي استنزفت أمريكا وأضعفت قدراتها، قدرات الردع للولايات المتحدة الأمريكية، قدرات الردع على الصين تحديدا العدو الاستراتيجي الأكبر اللي توجهت له مؤخرا الإدارة الأمريكية بمواجهته. لكن أيضا في حال، وهذا الخيار طرح يعني الآن بحسب وجهات نظر من داخل الأمريكي، في حال حاولت الصين غزو تايوان أو قامت بعمل عسكري ضد تايوان اللي تعتبرها واحدة يعني ولاية أمريكية واشنطن، فكيف سترد مع كل هذا الاستنزاف اللي صار في هذه الحرب على يعني في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط؟ وبالتالي هل قادرة الولايات المتحدة الأمريكية على مواجهة هذا الاستنزاف وبالتالي تعزيز قوة الردع لديها في حروبها المستقبلية والمتوقعة قريبا حسب المصادر الأمريكية؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
2: تناول الصحف ومواقع عالمية تداعيات التفاهمات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاسات الحرب على ميزان الردع الأمريكي في آسيا، إلى جانب ملفات تتعلق بغزة والأزمة السياسية البريطانية وهجرة الكفاءات الإسرائيلية. وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيحقق مكاسب سريعة عبر إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً وتخفيف الضغوط الاقتصادية، لكنها رأت أن التحدي الحقيقي يبدأ خلال مهلة 30 يوماً المخصصة للتفاوض على القضايا الخلافية. وأضافت الصحيفة أن خبراء يرجحون أن يقتصر الاتفاق على تفاهمات عامة تنهي المواجهة العسكرية دون معالجة الملفات الجوهرية، ما يجعل التسوية الحالية مؤقتة وقابلة للاهتزاز مع بقاء الخلافات الأساسية دون حلول نهائية بين الطرفين. من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن محللين صينيين قولهم إن الحرب مع إيران أظهرت الولايات المتحدة كقوة مستنزفة عسكريا، معتبرين أن تراجع مخزون الأسلحة الأمريكية قد يضعف قدرتها على ردع الصين في أي مواجهة محتملة حول تايوان. ورأت الصحيفة أن بكين تنظر إلى هذا الاستنزاف باعتباره فرصة لتعزيز نفوذها في القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما اعتبر خبراء صينيون أن الحرب كشفت خللاً في قدرة واشنطن على تجديد ترسانتها خلال النزاعات الطويلة. وكتبت صحيفة واشنطن بوست أن الغارات الأمريكية على إيران رداً على هجمات استهدفت سفن حربية أعادت الشكوك بشأن فرص التوصل إلى تسوية تفاوضية تنهي التصعيد رغم استمرار وقف إطلاق النار حتى الآن. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولاً عسكرياً أمريكياً أكد استمرار الهدنة ما لم يصدر الرئيس الأمريكي قراراً مغايراً، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي أي ضربة جديدة إلى تقويض المسار الدبلوماسي الهش بين الطرفين.

وننتقل للصفحة الأخيرة في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وعن ما يتم تداوله مؤخرا، حديث عن سرقة السحب أو سرقة الأمطار اللي يتم تداوله، والشائعات حول أنه بسبب الحرب وتوقف مراكز سرقة السحب بدول الخليج بالإمارات تحديدا، صارت الأمطار غزيرة في العراق وفي يعني شمال الجزيرة العربية. وعن الأصل العلمي أو يعني المصدر العلمي لهذه المعلومة ماكو. بالنتيجة كثير من الخبراء يرون أنه هذه الحادثة وهذه القصة هي مو حقيقية، يعني وهذا مجرد يعني حتى يتم تداولها واللي يتم يعني تبنيه من قبل بعض وسائل الإعلام والفضائيات محلية أو عربية، هو كلام غير علمي وغير دقيق. نفى كثير من المتخصصين حتى في العراق نفوا هذا الكلام، وعلى اعتبار أنه هو أكو فكرة استمطار، صحيح استمطار السحب وإجبار السحب على إنزال ما فيها من مطر، إلى أنه وهذا يعني يعني هي موضوع قديم مو جديد، باستخدام مواد مركبات كيميائية وأيضا يعني طرق فيزيائية لحث الأمطار السحب على المطر، والإمارات سوتها صحيح في ألمانيا منذ سنوات، في بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض المنظمات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية سوتها، إلى أنه هذه هي عملية، هي عملية مكلفة جدا، عملية ما لا تنجح، يعني هي إيش قد ما تسويها ما راح تقدر تستغل فقط 15% من هذه السحب اللي موجودة، وبالتالي اقتصاديا غير مجدية على اعتبار انها مكلفة، لا زالت تستخدم للأغراض العلمية والدراسات يعني بشكل عام، مو للاستفادة الاقتصادية من استمطار السحب. الى الان لم تنجح يعني بشكل واسع هذه التقنيات على الاقل حسب اراء العلمية والمتخصصة. فبالتالي بس هذا يجرنا الكلام، يجرنا الى نظرية تسويق نظرية المؤامرة ومحاولة توجيه الرأي العام عن الحقيقة وعن ما يجري على أرض الواقع من صراعات وحروب وتنافس. شهلا محمد في هذا التقرير.

0: مستمعينا، ويبدو انه هذا التقرير لم يكن جاهزا حتى الان، الا انه فعلا هذا الموضوع نتوقف عنده او توقفنا عنده في حلقات سابقة، وسنتوقف عنده في حلقات مقبلة ايضا في مواضيع ربما تكون اكثر يعني شائكة. الموضوع هو مو فقط منشور، لا يقتصر على ان يكون منشورا على الفيسبوك بقدر او مواقع التواصل الاجتماعي، بقدر ما يكون هو توجيه ل وجهة نظر الناس أو وعي الناس تجاه قضايا سطحية، حتى يعني تغيب قضايا أكثر حساسية. وإذا كانت نظرية المؤامرة، فبالتالي نظرية المؤامرة مو بالاستمطار، نظرية المؤامرة بهذه الجزئية بالذات يعني سرقة يعني الناس عن القضايا الحقيقية تجاه قضايا سطحية كاذبة. نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج، نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشة إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5
1: FM.

النهر ونه وارضى ولا حكي المنه أخير النار عالجنة وارضى ولا حكي المنه أفضل النار عالجنة ولا عشرة المرة على الله ولا عشرة المرة على الله ولا عشرة

اشتاق لك اشتاق لك وانا معاك يلي بلساني قصيدة اشتاق لك اشتاق لك اللي هواك خلى ايام سعيدة اشتاق لك اشتاق لك وانا معاك يلي بلساني قصيدة اشتاق لك.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم شوية سامحونا بيها، يعني بيها وجع إلى حد ما، وهذا ديدن الكثير من الحكايات والقصص الواقعية في الحياة، وإلا لم تكن مميزة وخاصة للروي أو للكتابة. بطل القصة جواد. جواد هو الشخص الوحيد المتعلم من عائلته، من إخوانه، اللي أكمل تعليمه وتخرج من معهد المعلمين العالي. البقية من الإخوان أما عسكري أو شرطي، يعني ثالث متوسط ابتدائية يتطوع، يسكن في بيت أهله، أم وأب موجودين في البيت. اتعين جواد في بعد تخرجه بعامين، تعين في مدرسة قريبة من بيته، يعني مما يضطر أن يروح إلى الدوام يعني قبل لا يدق الجرس يمكن بخمس دقائق يصل. شخصية ودودة، شخصية محبوبة، بحكم أنه البيت بيتهم قريب جدا من المدرسة، دائما يعني يروح للبيت يجيب ثلج، يجيب شاي، يجيب قهوة، شنو اللي يحتاجونه. ولد محبوب، اجتماعي، وسيم، خلوق، الكل يحترمه والكل يقدره لروح الفكهة وطيبته ومبادراته لمساعدة الآخرين. شخص ودود ومحبوب. يعتبر جواد أنه هذا التعيين من النعم الكبيرة يعني، وبالتالي ما راح أقضي ونواحي وكذا. طلع تعيينه في هذه المدرسة، قدم أوراقه وتعين، بعدين سبحان الله ضربة حظ، فكرة أن يتزوج لم ترد الآن، بحكم أنه يعني إخوانه اللي قبله زوجين فكرون يطلعون، هذا اللي جايبني وأكو أمل أنه يطلع، والبيت كبير، لذلك مسألة الزواج الآن مؤجلة تماما إطلاق. فرح وسعيد بتعيينه، وأهله أيضا فخورين به، والناس كلها تحترمه وتعزه، والأمور صارت بخير.

نعم، اجت عطلة أخير السنة. طبعاً عطلة 3 أشهر انتهت، بدأ العام الدراسي الجديد. قعد الصبح ندل وراح إلى مدرسته، بالطريق شاف بنت بثياب مدرسية رصاص أبيض وتسير مع طفل، يعني حاط حقيبته على ظهره، يبدو من محيا يعني واحد طفل للتو مسجل بالمدرسة. هي من الجيران اللي بيتهم يكون ركن داخل فرع طويل، فما شايفه ما شايفه. هي طلعت من بيت هم يعني يعتبرون من الجيران، لكن ما شايف هذه البنت الشقراء اللي طالعة، والطفل أيضا أبيض. يذكر أنه أبو البيت هذا جارهم هو أسمر يعني شديد السمار، يعني من البشرات الجنوبية. فاللي صار أنه ربما هذول شالوا وإجوا سكنوا محلهم وناس آخرين. المهم مش شاف هذه البنت جميلة جدا يعني بعمر 17 سنة، مش خلفهم. لا والله الطفل هذا طالب عدة يعني في المدرسة الابتدائية. وصلت البنية إلى باب المدرسة ودخل الطفل، ما انتبه إلى الطفل، شكل الطفل أبدا. واللي أذهل جمال هاي البنت، جسدها الحلو، وقال معقول عندنا جارة جميلة وكذا. دخل إلى المدرسة، تعرفون خلص عمله نسى الموضوع. إجا الليل وإجت هواجسة، هذه بنت لطيفة ويعني يعني في حالة طبعتها صغيرة وتجربتها بالحياة، وهو يفكر. والكثير من الرجال أو الشباب المقدمين على الزواج بعد أن رأوا ما رأوا من أشياء كثيرة ليست بالفضائحية، إنما غياب عنصر الثقة مو عند الكل، لكن هذه الظنون والشكوك اللي هي موجودة جزء من تفكيرنا وجزء من ثقافتنا كعرب ومسلمين، أنه دائما يفكر الشاب أو يظن أنه إذا أخذها صغيرة بعد شيء معتها تجارب عاطفية، هي أرض خصبة، هي أرض كذا. فبالتالي هذا التفكير وارد، يعني موضوعة الطهر، موضوعة عدم التجارب العاطفية. هاي بنت عمرها 17 سنة، لم تخوض الحياة بعد انتقالتها الآن من الطفولة المراهقة، وهكذا تجربة خام وجميلة، ليش لا؟ هاي هواجس الليل، بدأ يفكر جواد. لكن هو شلون يعني هل يكلمها؟ عيب، هاي بالجيرانة وهو أكبر منها عمرا ويفترض به أن يكون رزين. طبيعة عمله كمعلم تفرض عليه كاريزما خاصة، الصغير ما يتذكر حتى يسأله هاي منو، أنتم منو، نزل جدد. فقال يا ربي باكر الصبح أيضا راح توصل أخوها يعني، وانتبه يصير انتباهي إلى الطفل حتى أروح أسأله. وفعلا راح الصبح، كل اللي يتوقع صار أنه البنية طلعت من بيتهم، لازم أخوها وحقيبته ورايحت وراحت توصل إلى المدرسة. إن راحت البنية تابع الطفل وين راح يدخل، فراح الوليد حال كل الأطفال بعدما داق الجرس، راح إلى الطفل. تعال. نعم عمي. هم طبعا الطفل بالابتدائية بعد ما متعلم أستاذ أستاذ، فقال له لا قول أستاذ، أنا أستاذك اللي أدرسك وكذا، يدرس عربي يعني. قال له شنو اسمك؟ قال له أنا محمد. قال له أهلا بحمودي. قال له حمودي أنتم جدة ساكنين في المنطقة؟ قال له لا إحنا من قبل. طبعا شنو أكو عوائل يعني، تخيل أنه أكو البنية تشوفها أنت، يمكن جواد شايف البنية يعني، يمكن شايف، بس شايف بنية كانت صغيرة بالابتدائي، شايف بنية كانت صغيرة بالمتوسطة، فورا إذا وإلا البنية يعني تتدور مثل ما يقولون، تكبر وتنضج جسديا حتى لو كان عمره صغير. فهو يعتقد ما شايفها، لا هو لم يدرك مراحل عمرها، شايفها أكيد بس ما شايفها أو لم ينظر بدقة. بناتي طلع للمدرسة مع مجاميع، ما يهتم. فالبنية لا، إذن عرف جارتهم شو تعود لك هاي البنت، هاي أختي
شنو اسم أختك؟ طفل يجاوب اسمها عذراء. معلومات تكفي لهذا الحلقة.

نعم لحد الآن عرف أنه هذول هم جيران لسنوات، ويعرف أبوهم ويعرف أخلاقه، رجل يعمل في النفط، رجل خلوق، عرف أنهم من العشيرة الفلانية على معرفة، لأن والده جيران لسنوات، فبينه وبين هذا الجار أيضا صداقة وسلام وتعاون. الإجوات في حساباته أنه هي هاي زوجة المستقبل، لكن خيالات يمكن أن تصدم، يمكن هذه البنت يريدها ابن عمها في عرفنا الاجتماعي، يمكن صغيرونة ينتظرونها تكبر، ما يعرف هي وين تداوم في أي سنة من الإعدادية، وما يقدر يسأل الطفل حتى ما يعرف إجابة بهذا الموضوع. المهم فالصبح أيضا في اليوم الآخر راحت توصل أخوها، مشي بسرعة، شلونك حمودي، لزمة من شعره، صباح الخير، أنا معلم بهاي المدرسة أدرس حمودي وجاركم، وأنت وين، هات عن الطريق بيت. مش البنية مدنقة ومستحي، قلت أنا أداوم بالتجارة سنة ثانية، يعني بعد 3 سنوات لتخرج. بس البنية مال يعني سنة ثانية تجارة، لا بنية ناضجة جسم وشكل وطول. قال لها أنا أدرس حمودي وبها معلم متعين في المدرسة وكذا وكذا، توين تجارة، وأنا آسف أحرجتك، تركي إتي روحي توكلي على أنا أوصله. قلت لا طبعا تخاف حقها، قلت لا من يقول هذا، يمكن يقول أنا معلم، قلت لا. فأخوها قال لا هذا معلم عندنا، أحرج هالبنية راحت، لكن بدأت تراقب عن بعد أنه دخلون إلى المدرسة. فعلا دخلوا إلى المدرسة. اليوم الآخر هو يشعر جواد بأنه البدايات جيدة، يوم آخر ينتظر يتباع عليهم تطلعون، يطلع وراهم، ظل يقعد على وقيت وبدأ يتأنق، لأنه مدرسة كفت شغلة يعني تلاحظ هي يعني مو عامة، لكن المدرسة سعادي سأل يقول ليش هو ما كان يتأنق مثلا، لا تحديدا المدارس اللي بيها مدرسين ومعلمين ماكو عنصر نسوي، فتشوفهم يلبسون تيشيرت وبنطلون كباي ويطلع وصدق يبدل بالألوان وكذا، لكن ما يحط عطور زيادة عن اللزوم، يترك مثلا ذقنه، ما ماخذ خيط، ما محدد لحيته، ما مرتب وضعه، ما رايح للحلاق، لأنه ما كان صار نسوي يشجع وكذا، وبالتالي حتى النساء يعني مثل ما يقول داروين، يعني ويمكن نظريته أو رأيه خطأ، أنه دوافعنا دائما كل دوافعنا، تزيننا، تصرفاتنا، اعتنائنا بصحتنا مبنية على الآخر، العنصر الآخر النسوي، وبالعكس. فبدأ يتأنق هذه البنت الجميلة اللي يبهرها بذقن المرتب، بأناقته، بساعته الماركة، بعطرة. يجي اليوم الثاني أيضا طلع، هو إجت له فكرة إبليسية، بس سألها بالبداية يعني والدك يشتغل بالنفط وعرف أنا وكذا، البنت ماكو كذا كتب، ماكو بيتها نقال، قال لهم بنتي ما عندك نقال، قالت لا والدي ما يسمح لي، ما يقبل، كل احنا البنات منا يمن الزوج الا نشتري نقال، اكو هكذا عوال، ابي لك انا مرد، المجتمع يخوف، وسائل التواصل الاجتماعي وان كانت يعني سلاح ذو حدين، الوضع يخوف، يعني ما اقدر، كثير من الاباء حريصين، يقول لك انا بدل ما أراقب وتابعه وحاط رمز له ما حاط رمز بالنقال، وليش وشنو هالرنة، شنو هالابتسامة، وانت تتصفحين وقروبات وانشغالات، ماكو نقال، على مستوى الخوف من مخاطرة الاجتماعية، وعلى نحو آخر وهو يشغلها، تشغلها الأمور الأخرى، تصفح وين. قلت لك الله أفتح، لكن شلون صارت الفكرة ما كنا قال، يعني وسيلة أن يطيها رقمه وتطير ويسولف ويا، والبنية لا مو من النوع اللي يمكن أن تستسهل الأمور، هذه الفقرة كلش ريحتها أنه ما عتنا قال، حلو، تربية لطيفة، مو عدم ثقة بالأب بناته، لكن حرص، ماشي. جت فكرة إبليسية،
الفكرة الإبليسية دفت أنا راح أسميه أحمد سعد، أنا راح أسميه دفتر حمودي. شنو دفتر حمودي؟

شنو دفتر حمودي؟ أنا راح أقول لكم شنو دفتر حمودي. في أحد الصباحيات أيضا استغربت يومي، حس البنية بميلة، بدي أنت جميلة وأنت كذا وأنت رائعة وخوش بنية وأنتم عائلة ممتازة، هاي الكلمات السريعة والوليد يسمع صغيرك شو ما يفتهم، وهني أنا اللي يناسبكم والبنية تبتسم، شعر بأنه البنية وجاي تحس أنه ليش طلعت مع طلعتهم، ويود حمودي ولا بادر يوم قال لها ماكو داعي أنا معلمة، خلي حمودي أنا أوصله وتتوكل، لا لا هو يريد يشوفها مبرر. فقال لها مرة من المرات وهي تريد تروح للدوام وهو يريد يروح أيضا ويأخذ حمودي، قال لها أكو دفتر حمودي، دفتر ماله، أكو دفتر راح أخليه بحقيبة حمودي وشوفي حمودي شنو كاتب، حمودي بصف الأول ابتدائي شنو يكتب حمودي وبعدها يتعلم الحروف وكذا. قال لي شوف أكو دفتر بحقيبة حمودي، صار هذا الدفتر واتساب. شلون الواتساب؟ يعني شلون يكتب لها بظهر الدفتر بقلم الرصاص مشاعره وإعجابه بيها والكثير من الأمور بقلم الرصاص، مشاعره كلها ونيته بالزواج من عتها وصدق مشاعره وكذا وغيره. يوصل حمودي من المدرسة، هي تعرف من توصل تمسح لأبو بالدوام والأم إن شاء الله، تمسح لتقرأ الكتابة، تقرأ الكتابة وتمسحها. من يصير الليل تعرف أنه الكل نايم وحمودي حضر دروسه والأبو تابع الدفتر دفاتر مالته مع القراءة وغيرها، تروح تأخذ تكتب له رسالة وهكذا تمحو ويكتب، تمحو وتكتب ويكتب وتمحو وغيرها بالدفتر حمودي. صار حمودي مثل النقال، وصلوا إلى علاقة قوية. فكر أن يشتري لها جوال، لا قالت لها صعب، يعني إحنا مستحيل يكون نقال عند بنت، والنقال إذا جيب لي انكشف يعني وليم تحكي بالمدرسة ممنوع، يعني بالتجارة بالإعدادية التجارة ممنوع تدخل الموبايلات، اللي مصايب اللي كوارث حصلت فحدوا من موضوع الدخول الموبايل، وأكو مدارس لا تسمح، كوارث والله. قبل يعني أيام في فترة امتحانات والله حدثت حادثة ما أقدر أحكيها، ما أقدر أحكيها، يعني معيبة مستحيل أحكيها، بس اللي أقدر أقوله تمو دير بالكم على بنياتكم، دنيا في خطر يا ناس، في خطر، أكو إرهاب اجتماعي آخر، إرهاب تصنع البنت نفسها والولد نفسه، يروحن بنوايا الدراسة ويروحن إلى أماكن أخرى، صارت مشاكل وصارت مصايب. في أيام هذه الأيام مع الامتحانات حدثت مصيبة، الأبو وصل لبنية وراح شافها دخلت، وبعدين والأم أيضا صار شيء، اكتشفوا أنه البنت ما كانت ما جاية من البيت. على كل حال راقبوا تابعوا وصيروا مثل أبو عذراء، سما أقول لكم في فترة دراسية أنا أقول أنه قال مو مهم بصراحة، أنا مو عدمي ولا إنسان متشائم ومتطير، لكن مجتمعي خوف بصراحة، إذا ما تزرع في داخل أبناء الوعي والثقة بالنفس والمحاذير والمخاوف بصورة غير مباشرة أو مباشرة بطريقة محذبة، وأزرع هذه اليوميات وأمنح الثقة، الصدود أحياناً والضغوط هي اللي تخلق هذه المتنفسات السيئة تقوم بها بعض الفتيات وحتى الفتيات حتى الأولاد. فالمجتمع يخوف جداً تحديداً في هذا العمر المراهق اللي يبدي العقل ما يفكر. زين نرجع للقصة، نرجع لحكاية عذراء وجواد، صارت بينهم علاقة حب بعد ما تحمل جواد عليه أن يتقدم

نعم لازم يتقدم. قال لها طبعا لقائهم يكون ماكو لقاءات من زاد الحب وصارت العلاقة بعد ظل يخاف عليها انه بدون الجيران يحسون او كذا. صار دفتر حمودي وهم دفتر حمودي يخوف يعني ما يعرف المسكين هذا الدفتر شنو بيه يروح ويجي بيه. هذا هو خلاه طبعا الدفتر. قال الأبو أما أنا أريد أتزوج يا أهلا ومرحبا ماكو مشكلة الولد مجمع من راتبه ومرتب وضعه ماكو مشكلة شوف لك شايف لا شايف جوارينا الفلانيين أنتم ابنية طالبة في التجارة طبعا نجحت للثالث تجارة بقت لها سنتين. هي أعلمت أنه أبوه ما يوافق كبير أنه لازم تخلص هي إلا قال ما عندي شيء نتزوج ودرسي يلا روح اخطب المهم راحوا الأهل راحوا الأهل قالوا له يا با الأب والأم احنا جوارين وشفنا البنية الله يحفظها ابننا معلم هاي المدرسة يا بن عرفة والولد الجواد المؤدب الخلوق خير وبركة عندكم ابنية عذراء سألنا وعرفنا وانتم جوارين لسنوات ما شفنا من عندكم شيء وما ندري حتى عندكم بيت بصراحة وريتها لابننا وكذا. الأب قال لهم والله مرحبا أهلا وسهلا لكن البنية طالبة إعدادية بعد صغيرة ما فهم الحياة طالبة تجارة وقتلها سنتين وتتخرج وأنا ما أزوج بناتي وهن طالبات حتى لو قال الشخص أنه أنا ما يخالف موافق وكذا أو متغيرات تصير فمن الأفضل أنه البنية تتخرج والزواج حظ ونصيب وهذا الكلام. رجعوا للولد اليوم ينتظر على نار شنو يا بقى أبوها قطع الموضوع قلتوا له إحنا موافقين أو إجواد موافق أنه تكمل الدراسة وإحنا قال يا بقينا له قال لا ما أريد هواي ناس وعدوا وأخلفوا وهاي علاقة زوجية يصير بيها حمل يصير بيها شو اسمه حتى لو الإنسان عنده قرار بأنه ما تحمل خلال فترة الدراسة فبالتالي هذه علاقة زوجية تصير بيها أشياء تصير بيها أخطاء تصير بيها كذا عليما يعني فماكو داعي. قالت تاني يا ابني كافي روح توكل وتزوج لك لا قالت تاني يعني ابنية يعني رعيتها المهم استمروا على هذه الوتيرة تروح مثلا يعني صار التواصل بين من صار شلون تروح مثلا إلى بيت خالها هو ما أخذ رقم تليفونه تروح البيت خالها صديقتها بيت خالها أيضا الرقم مسجلت يمها رقمها تخابرها من جواله أو على الوات يعني تستمر بهذه شولفون تباتلها يومين ثلاثة عند بيت خالها وتتحدثوا يا على الواتساب نقال بيت خالها ويتواصلون بهذه الطريقة حتى دفتر حمودي انتهوا منه استمروا بهذه العلاقة الحب كبار قال لها أنا انتظرج أساسا هو ما عنده مخاوف من أنه يقدم لها واحد لأن أبوها يرفض فإذا أبوها وافق ويتدرس على أي شخص آخر يقلب الدنيا تظهرها تخرجت عذراء من إعدادية التجارة هسه طبعا إحنا اللي جاي نحكي هذا الحب اللي صار له 4 سنوات يعني أو أقل ما بدي أقول 3 سنوات لأنه هاي الكلمة دائما من يسمع ناس يقول أنا حبيتها حبنا دام 3 سنوات وكأنه هذه صارت مثل القالب ثابتة على كل حال تخرجت يعني ترك له شهر وراح مرة ثانية إلى أهله قال لهم تروحون طبعا القصة بعدها ما جاية المصيبة بعدها ما جاية الجرح في هذه الحكاية ما موجود راح يبدي الآن وجع كبير راح الأبو أمه قالوا له يعني هم البنية نفسه يا باحتمال الخطبة تحت قال لهم تخرجت وما أخفيكم سر ترى بيني وبينها علاقة وكنا نتواصل والبنية تحبني وأنا أحبها ولن أتزوج غيرها عشق كبير بين اثنين وحس جواد أنه هو رباها يعني دير بالج كذا لبسي كذا دير بالج من كذا وحريص عليه وخايف عليه ويقلق وهذه يعني سناء الحب المهم قالوا لي يا با احنا راح نروح
ما عندي مشكلة، وأنا راح أروح بدون أمك، أروح للأب أحكي وياه بشكل مباشر رجل لرجل.

نعم لزم الرجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. دق بابه قال له رايدك بشغله. أهلا وسهلا بيك. دخل جابوا شاي سولفه وقال له والله تخرجت البنية إن شاء الله بعد ما لك عذر. فقال لهم يعني أنا توقعت خطب. قال يابا احنا مشترينكم بصراحة, احنا مشترينكم, انتم ناس وجوارين وين تلقون يعني, انت جارك بنتك يم جارك يعني, وكأنه بعتي في بيتك. قال له والله موافق أنا, بس بسأل البنية. والله سألوا البنية, البنية أكيد نعم ما يحتاج يسألون عنهم, ما عندهم مشاكل, ولدهم خيرين وطيبين وأصحاب مواقف. تصير هذا عنده فاتحة يرقضون وياه, تصير عنده عرس يقومون بواجبة يزاورون المرضى, ناس طيبين كل من في عمله ويحترم الجار كأخوه. والله جواد وعذراء يعني عاشوا الحب وصبروا ومن ثم تكلل بالزوج, اتزوجوا ما أسعدها من حياة. بني الطابق الآخر الثاني غرفة وصالة, وأخوه أيضا يعني قاسمين السطح, غرفة وصالة صغيرة, حمام ومطبخ, شق علاقتهم, عاشوا أسعد الحياة. ومن البداية تم الاتفاق مع العائلة بأنه إحنا نعزل يعني من البداية, يمكن هما وجبة العرس جماعة ما بعد العرس جماعية وكذا, وبعدين كل من قنينته وطباخة جواد وزوجته وعاشوا خصوصية جميلة جدا, يطلعون فرح بهذه البنت اللي انتظرها, هذه الوردة اللي أنا يمكن ما ذكرت إنه هذا الجمال والشقار هو لأنه أمها من أصول كردية, وأهل يعني الأكراد موجودين في الجنوب وأيضا موجودين في العاصمة بكثرة, حتى هناك حي اسمه حي الأكراد. المهم حياة سعيدة والبنت لطيفة فرحانة, ويعني عاشوا يعني تقدمت إلى تعيين وقبلت في أحد المصارف, ساعدت في الحياة, كان طموحهم أنه يبنون, اشتروا لهم قطعة أرض ويبنون, خلفت لولد ومن بعدها ولد. يا رحمة الله الواسعة, ماكو يجي سعادة مكتملة متكاملة بها الحب وبها المودة وبها الذكريات اللي وإن كانت بها أشواق وبها انتظارات لكن كانت لذيذة ممتعة, وتكللت بالزواج والإنجاب والحياة والبنية تعينت وما شاء الله, واشترى على سيارة والحياة سعيدة وحلوة. شنو اللي تغير يا أحمد السعد؟ اللي تغير أنا أقول لكم, راح إلى المدرسة, راح للمدرسة هذا الشخص اللي خوش ولد والهادئ واللي كل, حتى من تجي تنقلات سنوية ما ينقلونه يحبونه. المدير يقلب الدنيا إذا إجا كتاب لتنقلات من مدرسة

احتياجات وكذا ما يطي. يروح للمدير مال التربية يحكي وياه يقول لهم مستحيل أبطي هذا المعلم، شوفكم أنتم انتظروا تعيينات جديدة، أنتم هذا سدوا النقص به من غير مدارس ما يطي. زين شنو اللي صار ويحتدم الخلاف بين مدير المدرسة وبين جواد إلى حد استخدام الأيدي؟

اليسار خلاف بين جواد ومدير المدرسة على مسألة تافهة وبسيطة. هذا قال لك أنت، وصلت إلى مدير المدرسة أنه جواد قايل أنه أصل هذا المدير رفيق حزبي وكذا، وكان يكتب تقارير على الناس. فيجي هذا قال له أنت قايل أنه أنا حاجي، أنه أنا رفيق حزبي، وأنه أنا مكاسر رقاب ناس، وأنا قال له يا أخي لا ما قايل هذا الكلام، بس هسه أحب أقول لك إياه أنه أنت صدق يعني فعلا كنت رفيق، بس من الناس الطيبين يعني، ناس قال له أخو بيسوي لي اشتتات إذا أكو ثوابت علي. قال له يعني بما معنى ولد القرية كل من يعرف خير. فقال له أنا ما جاي أسئلك، أنا يمكن قايل كلمة أنه أنت كنت يعني في الحزب البعث ومتقدم به، بس مو مؤذي. يعني أنا كنت أتحدث مع البعض عن أنه أكو أشخاص رفاق حزبيين كانوا يطرقون أبواب الناس لما يقولون ترى اليوم أكو مداهمات وليتكم الفارة من العسكرية خل لبدوه. أكو نماذج، أكو ناس انتمت لحزب البعث بصراحة، دخلوا حتى يحمون عوائلهم ويحمون الناس اللي حواليهم، من تجي تقارير سرية حارقين واحد يقول له افلت. فأنا من هذا الباب أنت إنسان طيب. صار الخلاف بيناتهم والجدل والكذا، ووقاحة العصبية ظهرت، فبالتالي صارت بوكسات. من صارت بوكسات المدير ضرب جواد ب يعني كتلة شيء صلب على ميزة، ضرب به ففج رأسه، شج رأسه. هذا سوى شاف دم نازل، اركض يا جواد للبيت، بيتهم قريب، اركض جواد للبيت وروح جيب سلاح. الزوجة راح جاب مسدس، أخوانه كلهم عسكريين وما يخلى البيت العراقي من سلاح. شارح مرته شافت قلت له شنو جاي يسوي، جاي يسوي يعني من دون الأيام، شوف الأقدار تريد ست، من دون الأيام أنت موظفة، من دون الأيام أنت ماخذ إجازة مريضة وماخذ إجازة وقاعدة بالبيت ثلاثة أيام، الطين السلاح شو تريد من السلاح لازم. هو سحب أقسام وطلع يريدي تهيئ، لقف له طلقة وبنية أنه يروح للمدير ويضرب. يا بجهالك يا بدير بالك، الله يخليك أبو سيدك لازمته، المهم أنتم راح تتوقعون اللي صار. واللي صار فعلا أطلاقة نارية، وين تجي؟ تجي إلى جانب فوق الإذن، ضربت الصدغ منها، من هاي جهة الصدغ الأيمن ضربته واخترقت الجمجمة وطلعت من الجانب الثاني.

نعم اخترقت. تخيلوا هذا المشهد المرعب، حبيبتك أم جهالك اللي انتظرتها واللي تزوجتها وهذا الجمال وهذه السعادة، بلحظة عصبية تلاشى كل شيء. شوف الأزمنة شلون تهلك، تهلك الحياة كلها، تهلك كل التجارب اللي عشتها بفرحة وحتى تنتهي نتيجة عصبية وتهور. اختلقت، تشوف يشوف قبال عينه حبيبته وأم جهال، الله أكبر، طايحة بسابحة بدمها، وهو بسلاح بلازمة بمسدس كان ينوي يقتل المدير، قتل أعز إنسان في حياته. ظل يضرب، توقعوا أنه همزين يعني، ما رد الفعل خلاه يسحب طلقة ويرمي نفسه، يقتل نفسه وراح. لكن اللي صار أنه ظل يضرب بأخمس المسدس، عقب المسدس برأسه برأسه برأسه. إجت العائلة، سمعوا رصاصة بالبيت، لقوا هاي سابحة لكن ما لحقوا، فارقت الحياة. هذا شبيده المسدس يضرب وسابح، هو أساسا مضروب ضرب المدير بكتلة هيجي صليبة على رأسها، شايفينها المربع اللي يخلون بها هكذا، وصلني يعني هذا المربع اللي بها الكعبة، المربع الزجاجي، ضربه على رأسه ومؤذي، وهو ظل يزيد جرحة مما رأى وما فعل. شنو النتيجة؟ ماتت البنية. ومستحيل اللي شافوا أنه هو أطلق الرصاص عليه لأنه هو يكرهها أو صار موقف، لا هو يضرب على رأسه، تبي يريد بس يوضح لهم ما حاضنها، ويصرخ ويبكي ويستير وشق ملابسه والدنيا انقلبت، طلع بالشارع يصرخ، وأنا اللي زوجته وكالظهر يروح للمدير يقتله. هذا مسدس من عنده مزين، والده كان موجود، واحد من اخوانه موجودين، الناس الجوارين التموا، لا حول ولا قوة الا بنية ماتت. هو شنو؟ شنو اللي صار؟ هو شنو اللي صار له؟ اللي صار له انه اصيب بالجنون السودان، ودوه للرعاية للطبيعة، دماغ سوى له، لا صار عنده مشاكل بالصدمة، صدمة صدمة صدمة يعني، صدمة حبيبة وزوجة وام جهالة مستقبلة والذكريات. دخلوا للرعاية النفسية، أخير ما ثلاث أشهر هم في الرعاية النفسية والعلاجات، وهذه العلاجات الصعبة، صار الولد عودة بكاء إذا ذكر، وبعدين يعيش حالة طبيعية. طلعوا من المستشفى شافوا أهله، مرة يصرخ ومرة هادئ ويسكت، يطلع بالشارع يمشي وجيجار تبيده، طبعا دجداشته وجلك مولان على لاستيك، ويكضونه يهدئونه يرجعونه جيجار تبيده ومدنك، يسلم على الناس هناك وهو يمشي، وسمعه يصرخ ويبكي ويشق ملابسه. استمر على هذه الحالة، مجنون من مجانين المدينة، مجنون من مجانين التهور، مجنون من مجانين سوء التصرف وعدم كظم الغيظ. هكذا تصنع الحوادث، شرارة بسيطة تحرق الهبيت.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
1: بين ليلة وضحاها خسرت الموانئ العراقية أكثر من 75% من حركتها التجارية المعتادة، لتتحول الأرصفة التي كانت تضج بالحياة إلى ساحات يكسوها الهدوء الحذر. هذا الانحسار الملاحي الكبير لم يتوقف عند حدود البحر، بل انعكس فوراً على الرفوف داخل المدن، حيث قفزت أسعار السلع المستوردة بنسب أرهقت جيوب المواطنين وسط أزمة شحن وتأمين لم تشهد المنطقة مثيلاً لها من قبل. يقف المستوردون عاجزين أمام توقف سلاسل الإمداد القادمة من أوروبا وأمريكا، فحينما يغلق البحر أبوابه وتتوقف الرحلات الجوية يصبح الطريق البري

0: الخيار الوحيد، لكنه خيار محفوف بالتلف وارتفاع التكاليف. المستورد حسن علي يروي مرارة الخسارة وتأثير الضرائب الإضافية على كلفة السلعة النهائية.
1: اليوم هواي أمور تعلقت بهذا المجال انسدت، يعني لا أقدر أجيب من أوروبا، لا أقدر أجيب من أمريكا، لا أكو طيران يسمح لي أنه أقدر أجيب هاي الأمور، ولا أكو بحر أنه أقدر أجيب هاي الأمور. أنا موادي يعني كلش تتأذى بخصوص الحر، يعني الأول شيء فقط الطريق البري هو آمن، يعني نقول أنه هو آمن، الطريق البري حار، يعني هاي المواد كلها تتلف بالطريق البري، هواي أثرت عليه كلش هواي. هي أول شيء أنه قبل لا تبدأ الحرب أنه هو نسد الميناء نهاية شهر 11، أنه بسبب صارت ضرائب، صارت تكلفة زيادة على الشحنات، احنا كلش تضررنا بهذا الشيء، يعني بدل ما كنت تجيب لنفترض القطعه ب 10 دولار والله توصلني اكثر حتى من 15 دولار، فهذا الشيء كلش اثر زين. الزبون ما له الامكانيه انه يقدر يشتري المنتج بهذا السعر.
0: هذا الواقع الصعب تؤكده الارقام الرسميه القادمه من اداره الموانئ، فبعد ان كانت السفن تصطف بالعشرات في مناطق الانتظار، تسببت التوترات الامنيه وغلق مضيق هرمز في تراجع المناولة إلى مستويات خطيرة، مما ألقى بظلاله على حجم الإيرادات الكلية. الدكتور فرحان الفرطوسي مدير شركة الموانئ العراقية يضعنا في صورة هذا التراجع الحاد.
2: يعني حقيقة بالأشهر الأخيرة كانت موانئنا بكل أرصفتها مليئة، وهناك عدد ليس بالقليل أكثر من 20 سفينة في منطقة الانتظار، وعلى الرغم من أنه التوقف اللي صار وغلق مضيق هرمز، لكن بالوقت الحالي الانخفاض أكثر من 50%، بل ممكن أن يوصل إلى 75%، لأنه نحن نعتمد في موانئنا، دولة كبيرة، دولة صاحبة استيرادات عالية، نعتمد على البضائع التي تقدم من مصادرها، وخصوصاً الصين مثل ما تعرفون اليوم أصبح هو المصدر الأول عالميا للبضائع لكل الموانئ ولكل الدول. العائدات مرتبطة بحجم التبادل التجاري أو حجم المناولة. بما أنه صار عندنا انخفاض بالمناولة، هذا يعني أنه هذا انعكس على الإيرادات أيضا انخفضت، لكن نحن لا نقول خسائر، لأن الخسائر معناها أصبحت الكلفة أعلى من التشغيل. إلى الآن نحن بالقيمة الموجبة وليس القيمة السالبة.
0: وعلى الرغم من هذا الانكماش، تحاول الموانئ الشمالية الحفاظ على ما تبقى من شريان الحياة، فالحركة لم تتوقف كليا، بل تحولت إلى مسارات بديلة عبر موانئ الجوار وحوض الخليج لضمان وصول المواد الغذائية والسلع الأساسية. المهندس محمد طاهر فاضل مدير ميناء أم قصر الشمالي يتحدث عن انسيابية العمل في ظل الظروف الراهنة.
3: اليوم الحركة مستمرة بالنسبة لحركة البواخر، عندنا إرساء ومغادرة البواخر الحمد لله مستمرة، حركة يومية قادمة من حوض الخليج والبعض قادم من مضيق هرمز الحمد لله. هي الأكيد الحركة قلت، بس الحمد لله مستمرين، احنا عندنا يعني بواخر جاي تجينا باستمرار يوميا. أكيد أكو تأثير يعني صراحة، بس الحمد لله نقدر نقول جزء من البضائع التجار جاي توصل عن طريق البواخر، جاي تجينا عن طريق الإمارات وعن طريق حوض الخليج. احنا عندنا كم باخرة عبرت المضيق، أما بقية البواخر جاي تجينا من حوض الخليج داخل الخليج اللي هي من الإمارات جبل علي ومن السعودية، كذلك عندنا من الكويت جاي تجينا هاي البواخر دايركت إلى ميناء قصر الشمالي. تعرف التلمينة بضاعة متنوعة جاي تجينا حاليا، بضاعة من كل شيء متنوعة، من المواد الغذائية، من الكارغو مثل ما تشوف الخشب، وهواي بضاعة جاي تجينا الحمد لله متنوعة.
0: العراق اليوم لا يكتفي بالمراقبة، بل يسابق الزمن لتعزيز مكانته كحلقة وصل عالمية عبر مشاريع استراتيجية كطريق التنمية. فالرهان الآن هو تحويل المحنة إلى منحة من خلال تفعيل خطوط الترانزيت والربط البري لتجاوز أي إغلاق مستقبلي للممرات المائية. نعود للدكتور فرحان الفرطوسي ليوضح الرؤية المستقبلية والبدائل المتاحة.
2: لدينا بدائل منذ فترة ليست بالقصيرة، هذه البدائل هي الآن أصبحت المورد لموانئنا

0: بين أرقام التراجع في الموانئ وصراخ الأسعار في الأسواق، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في معادلة الصراعات الدولية. فهل تنجح البدائل البرية ومشاريع الربط في كسر طوق الأزمة، أم سيبقى الركود هو سيد الموقف حتى تفتح البحار أبوابها من جديد؟
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: مع حلول الصيف القاسي يعود ملف الطاقة ليتصدر المخاوف الشعبية، لكن هذه المرة بمعطيات أشد تعقيداً. فالتراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي نتيجة توقف العمل في عدد من الحقول النفطية، والتصعيد الإقليمي الذي يهدد شريان الإمدادات القادم من إيران يضعان العراقيين أمام اختبار صعب. العراق اليوم يستورد ما بين 25 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً بفاتورة سنوية ترهق الموازنة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. أي اهتزاز في هذه الإمدادات، خاصة في ظل التوترات العسكرية والسياسية الإقليمية الجارية، يعني خسارة فورية تقارب 4000 ميجاوات من الشبكة الوطنية، وهو عجز كفيل بإدخال مدن كاملة في ظلام دامس. هذا العجز ليس وليد المصادفة، إنه إنتاج عقود من الحرق الروتيني للغاز المصاحب، إذ يشير معهد حوكمة الموارد الطبيعية إلى أن العراق كان يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، ما وضعه في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في هدر هذه الثروة. وبينما تسعى الخطط الحكومية لتحويل هذا الهدر إلى طاقة نظيفة التزاماً باتفاق باريس للمناخ 2016، تظل فجوة الاستثمارات وضعف البنية التحتية هي العائق الأكبر أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول بحلول عام 2030. في الورش والمصانع الصغيرة تقاس أزمة الكهرباء بالدينار الذي يستقطع من جيب المواطن لتغطية كلف المولدات الأهلية والوطنية معاً. أبو سيف الذي يدير ورشة للنجارة يجسد بصوته مرارة هذا الواقع، حيث تضاعفت التكاليف التشغيلية لتصبح عبئاً يهدد استمرارية رزقه.
1: بالنسبة للكهرباء صح أكو قطوعات بس نوعاً ما زين، وبالنسبة للفواتير هم مقبولة، بس بالنسبة للفواتير صار الشهرية مو كل شهرين، كانت تجينا كل شهرين هسه صارت شهرية. ومن تنقطع ما أقدر أشتغل، تنقطع مثلاً ساعتين باليوم أو ساعة باليوم وإحنا موجودين، ما أقدر أشتغل، لازم عندي خطان مثلاً، هذا القطعة تشتغل على الأمبيري، عندي قطعة ثانية صغار تشتغل على الأمبيري، فلازم أشتغل، بدون كهرباء ما أقدر. إنارة إذا من تنقطع شلون، هي كلفة إضافية، بس إحنا نرجع ونقول لك كهرباء أفضل من الأول بهوات، أفضل من الأول بهوات كلفة، لأن أنت شهرياً عندك مصاريف شهرية، عندك إيجار، عندك كهرباء وطنية، عندك أمبيرية، كلها إضافات، وين؟ كلها على العمل، كلها ينضاف على القطعة مثل ما نقول يعني. أنت الفواتير تصرفها منين تطلعها غير من العمل؟ الأمبيرية تطيها غير تطلعها من العمل؟ كلها من العمل، فكلها تنضاف وين؟ على العمل.
0: فنياً يرتبط إنتاج الغاز في العراق بإنتاج النفط، فأي تراجع في استخراج الخام يعني تلقائياً نقصاً في الغاز المصاحب. وفي ظل الظروف الراهنة تسعى الكوادر الوطنية في شركة غاز الجنوب جاهدة لتعويض النقص وتحقيق أقصى استثمار ممكن للغاز السائل والجاف لرفد الشبكة الوطنية. واثق غانم مدير هيئة المشاريع في شركة غاز الجنوب يضعنا في صورة العمل الميداني والجهود المبذولة لإدارة هذه الأزمة في ظل غياب الشركات الأجنبية.
2: كل كميات الغاز في المنطقة الجنوبية هو غاز مصاحب، ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها المنطقة وقلة التصدير توقفت معظم الحقول النفطية، وهذا يؤثر أكيد على إنتاج الغاز. دأبت الوزارة من خلال خلية الأزمة بتشغيل الحقول التي تتوفر فيها كميات كبيرة من الغاز، وتوفير الغاز السائل هو كان هدف الوزارة، وهذا المشروع يوفر لنا ما يقارب 500 طن من الغاز السائل، وكذلك 55 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف لرفد الشبكة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية. الكوادر العراقية تعمل في الظروف الصعبة ومعاملنا والمتوفرة لديها، حتى أكون دقيق بكلامي، الغاز تعمل بكل طاقتها بدون وجود الأجانب، وفي كل الحقول النفطية العاملة حالياً وفق الجدول الزمني له.
0: على المستوى الاستراتيجي لا يمكن فصل أزمة الطاقة عن الجغرافيا السياسية، فإغلاق الممرات المائية أو تراجع الصادرات النفطية ينعكس مباشرة على قدرة العراق في معالجة الغاز المصاحب وتوفير الوقود لمحطات التوليد. الخبير المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور نبيل المرسومي يحلل بالأرقام الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمخاطر المترتبة على استمرار الاعتماد على الاستيراد في ظل الاضطرابات الإقليمية.
3: بالتأكيد إغلاق مضيق هرمز أيضا يؤثر سلبيا على إنتاج الغاز المصاحب، لأنه أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط العراقي بحدود 1,000,000 برميل يوميا، وبالتالي خسرنا أكثر من 3,000,000 برميل يوميا. انخفاض الغاز المصاحب يعني انخفاض الغاز المستثمر كوقود للطاقة الكهربائية، وبالتالي قد نشهد إذا ما امتد غلق المضيق طويلا أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
4: إحنا الغاز اللي موجود هو الغاز شركة غاز البصرة مثلا أو حتى غاز الشمال، هي تعالج الغاز المصاحب للنفط، فعندما انخفض انتاج النفط انخفض الغاز المصاحب. انتاج الغاز المصاحب المستثمر كان 1,700، اليوم نتكلم عن 700.
0: يبقى الغاز العراقي المحروق في الأفق قصة ثروة ضائعة تبحث عن استثمار حقيقي ينقذ البلاد من ارتهان الطاقة للخارج. ومع تسارع الأحداث الإقليمية تظل عين المواطن على المحولة والجوزة وعين الدولة على الأنبوب في سباق مع الزمن لتفادي صيف قد يكون الأكثر سخونة ليس في درجات حرارته فحسب، وإنما في أزمة انقطاع التيار التي باتت قدراً يلاحق العراقيين.
5: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
6: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
7: بينما تضطرب أمواج السياسة في المنطقة تشتعل أسعار التأمين على السفن المارة عبر مضيق هرمز، البوابة الأهم لتجارة النفط والغذاء، التقارير الاقتصادية تشير إلى قفزة حادة في رسوم المخاطر الأمنية، ما ينذر بموجة غلاء قادمة قد تضرب الموانئ وتستقر في جيوب المستهلكين. هذا القلق الملاحي لا يتوقف عند رصيف الموانئ بل يمتد ليصل إلى الأسواق المحلية. أبو علي سائق سيارة حمل يراقب من خلف مقوده كيف ترتفع أسعار البضائع قبل وصولها وكيف بات الركود يخيم على حركة البيع والشراء.
8: طبعا من بداية الحرب لحد الآن أسعار شوية صار غالية والسوق ارتفع والمحلات هم يعني نفس الشيء وقف سوقهم مو هالقد، وإحنا هم نفس الشيء هم وقف سوقنا. يعني إحنا حالنا على المحلات، إذا يشتغلوا المحلات إحنا نشتغل، ما يشتغلوا المحلات إحنا ما نشتغل. فمن انتهت الحرب شوية ها شوية ردت الحركة، بس حركة مو ذيك الحركة القبل يعني. لا بالنسبة للمواد الغذائية شوية أنسب، يعني مثل الطماطم شوية ها رخصت كانت 2.5 و3 هسه لا رخصت شوية، يعني ها شوية أحسن من قبل. أول أيام ما كنا نشتري الطماط يعني وقفنا عن الطماط ما ناخذه كل المواد كهربائيه مواد غذائيه كلها صعدت يعني ما توقفت عن الشغله لان الدولار شويه صعد والاسعار صعدت والضريبه نفس الشيء الضريبه مو صعدت عليهم فوقف السوق نهائيا يعني ما تحركت نهائيا السوق.
7: واذا كان السائق يشهد على توقف الحركه فان التاجر يواجه جبهتين، جبهه الحرب وتكاليفها وجبهة الرسوم الجمركية التي أثقلت كواهل المستوردين. كرر الخزعلي تاجر أجهزة كهربائية يوضح كيف أدت هذه التحديات مجتمعة إلى رفع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30%.
9: طبعاً كل البضاعة هي ارتفعت بسبب الجمرك وسبب الحرب، أكثر شيء سبب الجمرك، صعود الجمرك أثرت على البضاعة كل شوي، أكو ماركات كل شوي صعدت، ما بقى شيء على حاله، كل المواد صعدت، صار الفرق تقريباً صعود 30% يعني، بالمية صار 130 والميتين صار 260، صار صعود كل شوي. مثلاً سبلت كنا نعم نقدر يعني ماركة زينة معروفة نقدر نبيعها ب 580 600 هسه 725 750 هي استيراد من الصين كل ما من الصين ما عندنا استيراد غير الصين احنا والعملة هي الدولار او الربنبي الصيني احنا سوقنا كله دولار يعني البضاعة هي كلها بالدولار بضاعة كلها بالدولار بس احنا جاي نشتغل على الشيء الرسمي على 135 يعني مو على الدولار يعني. احنا الدولار ثابت عندنا على 135 قلت لك على المنصة ثابت على 135 ها صار لنا من ثبتوه يمكن صار سنتين على 135 بس الجمرك هو اللي صعد البضاعة والحرب كذلك من سداد مضي قرمز وهي الأمور صعدت البضاعة.
7: لكن ما هي كواليس هذه الزيادة في عالم البحار؟ ياسين عبد الحسين مدير قسم التأمين في شركة النقل البحري العراقي يكشف أن شركات التأمين العالمية رفعت رسومها إلى 5% محولة مناطق الحرب إلى تجارة رابحة فيما تبقى السفن العراقية في صراع مع الوقت لتأمين استمرار العمل.
10: بالنسبة لبوليصة التأمين كل بوليصة التأمين بها فقرة اللي هو يسموها الويرزون اللي هي مناطق الحرب يعني أي مكان هي تصير بها لكن من صارت أدنى حرب رفع التأمين إلى حد 5% من قيمة التأمين لذلك هي تعتبر تجارة رابحة إلى شركات التأمين. فالحمد لله والشكر احنا بالنسبه لنا يعني بواخرنا داركت هذا الموضوع يعني بالنسبه للقسم التامين داركنا هذا الموضوع واستطعنا انه نامن بالسرعه القصوى على مود ان خاطر بواخرنا تبدي يعني ما توقف عن العمل والحمد لله والشكر بواخرنا لحد الان مستمره بالعمل وجاي تعمل خصوصا مناطق الخليج عندنا باخرتين اللي هي باخره بصره وباخره بغداد ما توقفنا عن العمل من بداية الحرب إلى هذا اليوم إن شاء الله.
7: الأمر لا يقتصر على السفن الحكومية فحسب فالمخاطر تشمل الجميع دون استثناء خاصة القطاع الخاص الذي يواجه تكاليف باهظة قد تمنعه من الإبحار. نعود لمدير التأمين ليوضح حجم المخاطر التي تهدد كل ما يمر عبر خليج عدن ومضيق هرمز.
10: أكو هاي بواخر ما تعبر خصوصا التابعة على شركات الأهلية يعني أغلبها ما تعبر لأنه تكاليف يعني ويخافون خطر لأن سمعنا بواخر انضرب وهذا سمعنا بواخر احترق فيخافون بس الداخل الخليج لا عاملة يعني مثلا سعك خطوط مثلا دول الخليج مثلا دبي مثلا قطر عاملات يعني جاي يشتغل حتى وإن متوقفة بالميناء حتى وإن راسية حتى وإن منطقة الأنكر لا كل التأمين لأن يعني التأمين يقولك أنا رفعت الغطاء إذا تنضرب هي واقفة بالميناء أو واقفة بالأنكر أنا ما عوضك لازم تسوي وثيقة جديدة كل أي شيء عامل بالمياه نفط تجارة حبوب بالك كل البواخر تخضع للتأمين خصوصا حاليا في هاي منطقة خليج عدن ومضيق هرمز وخليج العرب.
7: تنتهي أزمة التأمين لتبدأ أزمة المواطن فخلف كل بوليصة تأمين مرتفعة هناك فاتورة يدفعها الفقراء في الأسواق الشعبية هي حلقة مفرغة تبدأ من اضطراب الأمواج وتنهي أحلام الاستقرار المعيشي. ليبقى السؤال المعلق متى تهدأ رياح الحرب ليعود الشراع العراقي إلى مرافق الأمان بعيدا عن أرقام التأمين الفلكية؟

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: أوقات سعيدة وممتعة أتمنى لكل مستمعي هذه الساعة عبر راديو تايمز سكوير، وكل التحية طيبة لكل متابعي ومحبي برنامج مزاج الناس. حلقة جديدة رجعنا نطلع عليكم بهذه الجولة من داخل مول بصرة تايمز سكوير، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نسولف بحلقتنا حول الأحلام، واللي هي عالم غريب. مرات نقعد من النوم مبتسمين بسبب حلم حلو، ومرات نقعد مفزوعين من كابوس يظل عالق بالبال طول اليوم. أكو ناس تشوف الأحلام مجرد هي أفكار من العقل الباطن، وأكو ناس تؤمن أنه بيها رسائل أو إشارات، تنبيه، تحذيرات إلها معنى بحياتنا. فما بين الخوف والفضول والتفسير رح يبقى السؤال، إيش قد فعلا نؤمن بالأحلام والكوابيس؟

0: نتعرف بأول العائلة ونسمع رأيها حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم حسين.
0: أهلا وسهلا بيك أم حسين. أم حسين، اليوم إحنا نريد نسولف على الأحلام اللي هي نعتبرها عالم غريب. الناس البعض يشوفه هو رسائل، إشارات، تنبيه، تحذير، والبعض يقول لك أذبح على الله زين، حتى ما يحتاج إنه يفسر ويخاف منها أو يتأمل بيها. فأريد أسمع من عندك، أنت تؤمنين ببعض الأحلام وتعتبريها هي فعلا إلها معاني وتفسيرات ولا لا؟
1: أي أنا بالنسبة لي أؤمن بالأحلام.
0: أي يعني جربتي حلم في يوم من الأيام صار وتحقق؟
1: أي والله هواي، يعني مرة حلمت ابن ابني أنه صعد الدرج وأنا صحيت عليه وطاح من الدرج. أي والله ورا ماكو تقريبا 4 أيام 5 أيام حفيدي طاح من الدرج، ما لحقيت عليه، ما لزمته.
0: ورا هذا الحلم واللي تحقق بعد 4 أيام، الأحلام الجاية صارت عندك ردة فعل إنه أخاف يطلع؟ وإحنا ما نقول عليه إحنا ممكن كابوس، إنه يعني أقعد من النوم مفزوعة أخاف يتحقق؟
1: أي ظليت يعني أخاف من الأحلام أو أخذ احتياطاتي، مثل إذا أجاني حلم على مثل عندي، إحنا عندنا يعني أحفاد أنا عندي بالبيت أخاف عليهم، إذا أجاني حلم عليهم أحذر، يعني أحذر شنتي أحذرها.
0: حذري.
1: إيه أحذرها، ديري بالك أقلها، يعني شلون اجتني رؤيه.
0: زين اكو بعض الاحلام اللي احنا يعني نتخوف من عندها، نسوف الطرق معينه على مود ندفع بها البلاء.
1: احنا دائما ادفع صدقه، وعندنا صندوق بالبيت يعني دائما نخلي به صدقات، او يعني مثل يجون ناس يعني محتاجين.
0: تنطي أم حسين، برأيك الكوابيس مرتبطة بالحالة النفسية والضغوطات؟ مرات إحنا نقول اليوم تعبانين ومضغوطين، عمل ومسؤولية، وممكن يعني مسؤولية الحياة هي بشكل عام وضغوطات، ننام نقعد نحس إنه إحنا مو حلم نحلم، وإنما كوابيس وأحلام مزعجة حتى متخربطة يعني. فإحنا ننطيها إلها تفسير ونتخوف من عدها، ولا نقول لا بسبب إنه إحنا تعبانين ومضغوطين من الحياة؟
1: مو دائما الأحلام صحيحة، بس مرات لا تجي، يعني شلون يعني تجي تحذير.
0: أحلام لمن تجي بالضبط؟ ليش أكو ناس تقول لك أنا ما أحلم؟
1: للناس تخاف الله، الناس مثل تقولي الناس معت، الناس النظيفة. صحيح.
0: تجئين بعض الأحلام إنه إحنا ما نقول رؤية وإنما إلها معنى أو تفسير، تجئين إنه تبحثين عن تفسير هذا الحلم؟
1: أي دائما دائما، إذا أتحلم حلم يعني أخلي عندي بنتي هي تفسر، يعني عندها تبحث وتقول لي إيه مثل يعني هيك هيك صار.
0: تفسير الأحلام تعتبريه فعلا تفسير حقيقي وتأخذين به، ولا تشوفينه في بعض الأحيان مبالغ به؟
1: لا صحيح صحيح صحيح.
0: من تشوفين كابوس وقلق وخوف، خاصة اللي جرب الكابوس إنه يتحقق زين، أو الحلم المزعج وتحقق، فهي الكوابيس اللي تتحقق وتتكرر عندش في بعض الأحيان وتقعدين مفزوعة، تحسين يومك يكمل طبيعي ولا يبقى
1: تعبانة؟ أظل تعبانة وأخاف، أخاف يعني من يجي العصر الليل أخاف على ما يكمل اليوم. أي والله.
0: شنو أكثر حلم تكرر عندك؟
1: والله هواي، والله عندي أحلام أنا جاي تتكرر عندي.
0: أحلامش دائما لمن تسول فيها؟
1: ما أسولف لبنتي، ما أسولف لحد، يعني ما عندي أحد أنا بنت.
0: تؤمنين أم حسين إنه بعض الأحلام ممكن تكشف رغبات الإنسان الدفينة؟ بعض الأحيان إحنا نحلم حلم بشخصية معينة إحنا متعاملين وياها بطيب، وبعدين نكتشف بالحلم إنه هي مو
1: هواي. أتعامل وياهم بطيب أي، وأسوي لهم شيء زين، بس بعدين يجازون بغير.
0: الحلم يكشف لك هاي الأشخاص؟
1: أي صحيح. أي والله.
0: ومن بعد هذا الحلم؟
1: لا بعد ما أظل يعني أظل أشكن، وبعدين أتحذر من عتها، أخذ حذري من عتها.
0: زين أكو بعض الأحلام نقول من قد ما نفكر بشغلة معينة بشخصية معينة ممكن هي إيش قد ما فكرنا إجت لنا بالحلم؟
1: لا لا لا لا مو شرط، لا مو شرط مو شرط.
0: البنات من يجون يقولوا لك إحنا حلمنا حلم، تأخذين بي؟
1: عندي بنتي إذا تحلم يصير
0: مثلك، تأخذينه بحلمها وتفسرينه وتأخذين الحذر.
1: تخابرني ماما ديري بالك ترى أنا هيك تحلميت، ديري بالك. صحيح يصير.
0: شكراً لك أم حسين حبيبتي، وشكراً لوقتك يا عمري. مع السلامة، آسفة على الإزعاج حبيبتي.

0: مرحبا.
1: هلا خالد.
0: شلون الصحة؟
1: الله يسلمك.
0: دوم إن شاء الله. أم منو؟
1: أم محمد.
0: أم محمد أهلا وسهلا بيك أم محمد. أم محمد اليوم نريد نسمع رأيك. الأحلام والكوابيس أنت تعرفين. زين؟ الأحلام تجي لك وقت الضغوطات والمتاعب ووقت التفكير، مثلا تفكرين بشغلات، تفكرين بالأولاد والبنات، ولا هي الأحلام تراودك بشكل يومي ومتكررة؟
1: مرات يومي حتى ما أتذكرها، مرات لا.
0: إيش الأحلام؟ مرات نحلم بها ما نتذكرها.
1: ما أتذكرها مرات، مرات لا تتحقق. يعني
0: تتحقق؟ أغلب الأوقات أحلامك تتحقق ولا لا؟
1: يعني أنا نعرف مثلا يقول هذا الشيء رح يصير. صح،
0: اي بس مجرد انه عقلي
1: اعرف افسر يعني الحلم، وانا بالحلم يعني افسره احكي راسا الصدق.
0: انتو بالحلم وتفسرينه وتاخذين على اساس التفسير
1: صح.
0: زين، بما انه احلامك تتحقق، الاولاد والبنات ياخذون باحلامك؟
1: اي كلهم.
0: ولو هو جيل هسه ما يؤمن يعني بالاحلام،
1: يعني مثل مرات هيك حلمنا هيك شيء، يعني انا قلهم هيك يصير هيك.
0: زين خاله ام محمد، تحسين هاي الاحلام مرات تعكس المستقبل لو بس مجرد هو مشاعر واحاسيس وممكن ماضي قديم مزعج؟
1: لا والله يعني يصير.
0: اذا حلمت بشخص
1: انا مو بس احلام هيك شيء احكيها كلهم يدرون، يعني يعرفوني اقول راح يصير ما يصير.
0: تتوقعين هذا العقل الباطن هو اللي
1: يعني من زمان مو هسه؟
0: من زمان
1: يعني مين. بس اقول راح يصير هاي لحد الان هم يعني يسالوني. ها
0: تتوقعين هاي الميزه والصفه الموجوده عندك ومن قبل، مو انت بهذا عمرك زين انه انت تحكين الحكايه وتصير وتتحقق؟ ليش هاي موجوده عندك ما موجوده عند هواي ناس غيرك؟
1: ايوه انا
0: ليش برأيك؟ شنو
1: يعني كلهم الأهل يعرفوني. والله هسه حتى مثلا مرات إذا تحقق ادعينا، ادعي لهم إن شاء الله يعني يجوني. أي مصارت والله يعني شو الواحد مؤمن بيه، يؤمنون بيه يعني
0: مؤمنين بحكايتك وتوقعاتك.
1: اليوم احنا هيجي عندنا.
0: سابقا حلمتي حلم وانتي كنتي متخذة فت قرار معين، بس بسبب هذا الحلم لغيتي القرار.
1: لا يعني مرات ايش اسمه انا بغداد، هو اهل كانوا بغداد. احنا حلمت حلم انا زوجت بالبصرة، حلمت امي يعني حلم وفسرته يعني امي تموت، خبرتهم قالوا ايه امي شو قعدت الصبح كلش متخربطة، يعني حلمت كأنما اختها جاية عليها وقلت لهم راح تموت. شنو يصير هيك ما بيها شي، بس يعني قعدت رأسا سافرت ورا اسبوع توفت. والله
0: زين بعد هاي الأحلام اللي تجيك وتتفسر وتتحقق وبعض الأحيان يراودك كلام ويتحقق، يصير عندك أنت ردة فعل من نفسك تخافين؟
1: أخاف، مو أنا خاف يعني من يتحقق، أكون شيء ما أريده يتحقق.
0: حلمتي في يوم من الأيام حلم وتمنيتي يتحقق؟
1: أي لحد الآن بعد.
0: شنو هو؟ فعلا حلم.
1: شنو؟ ما حلم بعد حلم.
0: تحسي بعيد انه هو يتحقق؟
1: يعني شقد اريد ماكو
0: لحد الان. شنو اكثر كابوس لحد الان عالق ببالك بحيث مأثر في بعض الاحيان حتى على نفسيتك؟
1: واي شيء بس يعني مثل احلم اشياء مو زينه اضرج من عيتها حتى ما احكيها يعني. اي ما احكي.
0: الكوابيس انه من احنا نقعد الصبح ومفزوعين زين، شنو تسوين على مود ما يتحقق؟
1: احكي يعني مثل على الجهه اليسرى النبي عليه الصلاه والسلام عليه قال اذا حلم مو زين احكي على الجهه الشمال على اليسرى 7 مرات ولا تحكوا لاحد. انا هم هيكي.
0: وتسوين هاي الطريقه؟
1: حتى هم هم علمتهم تحلمون شيء لا تحكونه.
0: أكو أحد من بناتك أولادك عندهم نفس الميزة اللي أنت عندك، الكلمة اللي تقوليها تتحقق نفس الشيء الأحلام؟
1: ما
0: معتمدين عليك.
1: علي. إيه والله.
0: برأيك الخوف من الكوابيس ممكن نعتبرها ضعف نفسي ولا هو شيء طبيعي مرات إحنا من نقعد مفزوعين؟
1: أي شيء طبيعي والله.
0: أم محمد سؤال أخير لحضرتك، أكو بعض الأحلام إحنا نعتبرها إشارات وتنبيه وتحذير وكو بيهن لا نقول خذبها على الله.
1: أي ما نعمل بالله ما حد إذا ما تفكرين بيها تروى
0: إذا ما
1: تفكرين بيها لا والله إذا تفكرين بيها بعد أنت تتأذي. أي مشكلة تعود الشيطان ما أخاف منها
0: ما طول أنت مجربة نفسك ومجربة أحلامك فأكيد
1: أخاف من أختي بس حتى بتختي بغداد تخابرني خال أنا هيك مشكلة هاي ادعي لي قلت لها لا إن شاء الله ما أكل شيء ولا ما قالت خال الحمد لله والشكر
0: إحنا نقول المرة النظيفة المبروكة زين حتى دعوتها حلوة أي مستجابة إحنا نقول عليها
1: إحنا مرة بغداد مرة عمير إحنا المستشفى يعني نزورها من شفت هيك ترى ما ترى حتموت هم عانوا على شنو تموت بعد ما الله تموت حلفت لهم يعني رجعنا رسلني جينا الخبر قالوا بعد نخاف منك
0: الحمد لله والشكر حبيبة قلبي أم محمد شكرا إليك ولوقتك يا عيني مع السلامة.

0: أحبتي المستمعين الكرام، خلينا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: أهلا وسهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: سجا.
0: سجا مرحبا.
2: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
2: رسول.
0: رسول وسجا، أهلا وسهلا. خوات، منو الأكبر؟
1: عثماني المواليدتي.
0: سجا برمى رسول، أهلا وسهلا بكم. نبلش وياش لعد يا سجا. سجا، تتذكرين آخر حلم شفتي؟
1: أي والله هواي أحلم، يعني خاصة هاي الفترة يعني كلش هواي أحلم، لو يعني تكرمين الحيوانات، لو يعني بأهلي، لو بالأموات، يعني دائما أحلم.
0: زين، أنت حلمتي وتقولين هواي أحلم، ترحين تلجئين إلى مفسر أو مثلا شخص تردين بس مجرد تفسير لهاي الأحلام، ولا لا لا ذابت؟
1: لا لا والله هيك ذاب بس.
0: ما تؤمنين بالح...
1: أذكر الحلم مرات، أتذكر عن نص يعني.
0: تتذكرينه الأحلام، تتذكريها، ترحين تدورين تبحثين عن تفسير هاي الأحلام ولا لا؟
1: لا لا ما أدور، أخليها هيك بس بكثرة، يعني خاصة هالفترة يعني كلش بكثرة أحلم.
0: زين، ليش برأيك؟ برأيك أنتي؟ برأيك في بعض الأحيان تمر علينا فترات إنه ما نحلم أبد ولا يجينا حتى كابوس، وفي بعض الأحيان لا، كل ما تخفين زين الصبح والظهر تجي لك هاي الكوابيس والأحلام. برأيك حسب وجهة نظرك هاي الفترة، لأن أنتي مضغوطة، لأن مثلاً تعبانة، لأن تفكرين بأشخاص ممكن هاي الأحلام تتكرر، ولا أنتي شنو تفسيرك؟
1: أي صح، يعني هي ظروف خاصة طبعاً، ويعني ظروف المحيطة يعني هاي تأثر عليك يعني.
0: أنتي من الأشخاص اللي يعتقدون إنه هاي الأحلام هي عبارة عن رسائل وإلها معاني وإلها تفاسير ولا لا؟
1: طبعا بها اكو تفاسير، اكو يعني احلام يعني شلون هيك يعني
0: حتى تجينا مخربطه يعني
1: احلام العصر يسمونه.
0: يجي الممثل يدخل لنا من جهه، المطرب يدخل لنا من جهه،
1: حلمت اختي تبيع فراوله ما ادري شنو.
0: مريت بحلم بعض الاحيان احنا نقول عليه اكو احلام تتكرر بشكل يعني كل يومين ثلاثه، ونفس الحلم ينعاد بنفس الشخصيات بنفس هاي
1: يعني حتى حل هيوانات تركض وراء الكلاب، يقولون الكلاب عدو مثلا تفسيره. اي دائما احلم يعني كلب يركض وراي، ومره اللي بدت من عنده هيك.
0: زين، هسه انت بما انه مفسر الاحلام اللي تركض وراك هو اعداء، هنا يصير عندك رده فعل تقولين منو الاعداء، خل اخذ حذر من الناس اللي شاكه بيها، ولا لا هم
1: والله دابت على الله شو اسوي يعني.
0: تؤمنين بوجود أحلام تحذيرية من الناحية العلمية؟ يعني ستي تقولين أنا الحلم الحيوان هو عدو، تؤمنين بهذا الموضوع؟
1: وعدي أعداء يعني هو أي أكو ناس تكره، ناس تحكي، ناس تشمت. فعلا يعني هو الكلب يعني ما عدو، وأنا دائما أحلم كلاب تركض وراي.
0: شنو أكثر الأحلام من الناس اللي تعتبرها هي بشارة أو يعني مثل ما نقول
1: يعني أحلام خير؟ والله كلها كوابيس وشر.
2: ليش؟
1: أي والله. أي والله نادرا يعني.
0: شنو الحلم اللي حلمتي وتمنيتي يكون حقيقة يعني؟ حلم حلو.
1: والله ما أتذكر، بس يعني بيت جدي كنت أحلم.
0: إيه
1: دائما أحلم خالاتي الميتات.
0: لا أريد حلم حلو. بربك سجا. لا هذا حلم حلو.
1: أتذكر والله هاي أحلم يعني إيه، وأتمنى يتحقق.
0: زين، أكو كابوس تحقق؟
1: كابوس تحقق لا، أحس خرابيط يعني خربطة يعني. إيه أكو لا صحيحة.
2: بتفكر بظاهر تحلم ممكن.
1: إيه.
0: ليش البعض من الناس يعني يلجؤون إلى تفسير الأحلام؟ لأن هو إيمانهم به ولا خوفا من الحلم نفسه؟
1: يعني يريدون يعرفون شنو تفسيره يعني.
0: هو نعتبره فضول؟
1: يعني إنه تأثير على حياتهم أو لا؟
0: يعني برأيك نعتبره فضول؟
1: أي طبعاً هم فضول، وهم يعرف يعني إنه تأثيره على حياتنا أو لا، شنو يعني سلبياته إيجابياته هيك يعني.
0: برأيك ممكن قلة النوم واحد ما نايم مرتاح، أو اليوم متحسينه ما مسترخي، ممكن هاي تأثر هم؟ مكان ما يجي له حلم حلو يجي له كوابيس.
1: اي التفكير والضغط النفسي وعدم الراحه وكاي يعني احلم كوابيس.
0: لحد انت هاي الفتره الظاهر انت وضعيتك تعبانه يا سجا. قله نوم. مو تعب وجهد
1: نوم، بس فتره ذي يعني مرت قبلها كنت قله نوم. كلش قليله نوم
0: التفكير. يلا إن شاء الله بالأيام الجاية نسمع أخبار حلوة وأحلامك أحلى. حبيبة قلبي شكرا لك. أحبتي المستمعين الكرام راح نطلع فاصل قصير ونسمع رأي الرسل بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعين الكرام بعد الفاصل على الموجة 102.5 FM. رسل نرحب بيك مرة ثانية وأهلا وسهلا.
1: أهلا بيك حبيبتي.
0: رسل آخر حلم حلمتي شنو؟
1: باي أحلم بس أحيانا ما أتذكره.
0: ما أتذكره. شنو الحلم اللي تتذكرينه؟
1: لا أحلم هواية بس من أقعد ما أتذكر، أحاول أتذكره بس ما أتذكر.
0: والكوابيس تتذكرين ولا لا؟ تجي لك كوابيس هواية؟
1: أي مرات تركض رأي مزونة شدي.
0: ترحين تلجئين إلى مثلا شخص تسولفي له حلمك وتردي من عنده تفسير؟
1: والدتي لأخواتي
0: ورا ما قالوا لك التفسير، والتفسير مو حلو مو زين، هنا تاخذين حذرك ولا تقولين يلا دفع على الله؟
1: لا دفع على الله مو بالي.
0: اكو بعض الاشخاص يعتقدون انه هاي الاحلام هي عباره عن رسائل وتنبيهات وتحذيرات. من تجي لك احلام او نقول احلام مزعجه او كوابيس ويجي واحد يقول لك مثلا والده تقول لك لا هذا حلم مو زين، شنو انت ايش راح تسوين؟ تاخذين حذرك مثلا من اشخاص؟ ديرين بالك على نفسك؟
1: تحذير مرات يكون تحذير هذا اي لا خليك عادي.
0: تمرين باحلام ممكن تعكس لك ضغط نفسي، قله نوم ممكن تجي لك، ضغوطات الحياه، ضغط نفسي؟
1: طبعا.
0: اتخذتي في يوم من الايام قرار معين وبسبب حلم غيرتي هذا القرار؟
1: لا ابد.
0: حتى لو الوالدة تقول لك مثلا يابا هاي الشغلة اللي انت تردين تخطيها زين حلمت بيها والحلم مو زين، تراجعين نفسك وتلغين هذا القرار ولا لا تمشين بيه؟
1: امشي. لا مرات اكو شغلة ببالي وقلوا لي انا ببالي تحلمين بيها واظل على طول احلم بيها.
0: اكو حلم اثر على نفسيتك وخلاك يوم كامل ما تطيقين احد؟
1: اي
0: مريت
1: بهيك.
0: شنو الحلم؟
1: أحلم الأولاد.
0: كوابيس من تقعدين مفزوعة خايفة؟ إيه. إذا تقعدين مفزوعة وخايفة من كابوس شنو تسوين؟ يعني حسب تفسيرات خالة الوالدة مثل ما تقول لي تسوي هي شنو تسوي؟
1: لا أقعد شلون المخلوصة خايفة ما أتحرك أضرب مكاني بس أحس روحي خايفة. يعني
0: قعدت يوم من الأيام ولقيتي نفسك شنو أنت جاي تبكين؟
1: هواي ألقى المخدم بهلة.
0: أكثر الأحلام تتكرر عندك وبها نفس الأشخاص؟
1: أحلم بالأطفال.
0: أنتي متزوجة؟ كم طفل عندك؟
1: وايد بس أنا موت وعندي ببالي أحلم بس وايد.
0: صار لك إيش قد من متزوجة؟
1: 2018.
0: يعني صار لك أنتي تقريبا 9 سنوات ما عندك أطفال.
1: يعني بداية 2018 نهاية 2019
0: تزوج. يعني نقول 8 سنوات هسه. يعني هاي تقريبا 8 سنوات، أنتي على مدى 8 سنوات بسبب تفكيرك بالموضوع وممكن هذا الشيء مأثر أكيد على نفسيتك. اي فتفكرين يعني هسه انت اختصرتي علي السؤال، شنو الحلم اللي تحلمين بي وما جاي يتحقق؟
1: ما يتحقق.
0: لا ان شاء الله يا ربي يتحقق ببركه الوالده موجوده بالبيت. ها لا ان شاء الله يتحقق زين. رسل خلينا اسالك بعد، برايك شو وقت يتحول الاهتمام بالاحلام الى قلق ووسواس؟ مرات اكو ناس تهتم عندها اهتمام بتفسير الاحلام، تقعد لازم تفسره ولازم تتذكره زين، شو وقت يتحول هذا الاهتمام الى وسواس؟
1: مرات انا من الاحلام يتحقق الصبح او ثاء العصر واحس اقول هذا الشيء مار علي، شايفته هذا الشيء مسوين ما اعرف بس انا مار يعني بالحلم ويعني ثاني يوم يتحقق، احس هذا الموقف مار علي
0: زين. إذا اليوم أقلتش يا رسول عندك الليلة فرصة أنه أنت تختارين حلمك بإيدك، شنو الحلم؟
1: واحد.
0: أعطيني واحد لا تصيرين طماعة رسول. بس واحد.
1: شو يعني وقتها؟
0: أعطيني حلم واحد. أي
1: واحد حقا
0: بالك. لا نقول شنو بالك؟
1: هو هذا الموضوع.
0: نقولي
1: الأولاد
0: طفل. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي يصير عندك طفل والتقي بيك بالمول وأشوف أكو مو واحد اثنين أقلك يا رسول. إن شاء الله يا ربي حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. نعم.
0: أم منو؟
1: أنا أم سارة.
0: أم سارة أهلا وسهلا بيك. ماكو فرق إن شاء الله، سارة وأحمد ماكو فرق. أم سارة، اليوم رح نسولف بموضوعة الأحلام والكوابيس. شنو فرق بين الحلم والكابوس؟
1: يعني أكيد يقولون الكابوس هو يعني ما أدري يتحقق لو لا، ما أعرف.
0: والحلم يعني عندش كابوس تحقق؟
1: لا لا الحمد لله، بس الأحلام يعني مرات تتحقق اللي أشوفه يعني، ومرات لا. أكثر الأوقات الأحلام هاي أصلا أنساها، يعني من أقوم من النوم خلاص. بعد
0: تتوقعين هاي الأحلام تجينا وممكن بشكل متكرر، يعني إلها معنى وإلها تفسير وإلها تنذير وإشارة ولا لا؟
1: والله أنا ما تجيني أحلام متكررة الحمد لله والشكر. إيه يعني أحلم الحلم مرة وانتهى، لو أتذكره لو ما أتذكره. هسه من ساعة كنا يمكن نحكي هم شغلة الأحلام، أي فكان أكو فت حلم يعني يعني شوية تحقق يعني. أي
0: والحلم حلو أكيد.
1: الحمد لله الحمد لله والشكر.
0: شنو الحلم اللي حلمتي وهو حلو وقعدتي فرحانة كلش وجاي تنتظرين تحقيقه؟
1: ها شوفي هذا
0: أودك يعني تتمنين يصير.
1: واحد عنده فرد حسبة عنده، أي إذا وحلمت بيها انتظر النتيجة يعني ما أقول.
0: أنت قلتي من ناحية الكوابيس ما تتحقق عندك.
1: الكابوس ما أدري ما يعني الكابوس، شنو قصدك بالكابوس يعني؟
0: يعني الأحلام المزعجة اللي تجينا نقعد مفزوعين خايفين مرات حتى نبكي.
1: اي مرات افز من النوم من الحلم بس انسى ما اعرف ليش فزيت.
0: ما تدرين على شنو؟
1: لا لا.
0: ويمكن حتى تبكين وما تدري على شنو باكي.
1: مرات اصيح بال وابكي بس وابو احمد يقعدني ها شنو القصه. بس الحمد لله.
0: شنو اكثر حلم الى حد الان ما نسيته بعد ببالك؟ بما انه انت تنسينه هواي اكيد لا بد اكو واحد منا طالع لك.
1: صفحة. ما ببالي والله حلم. لا لا لا
0: صار وياك حلم وتحقق
1: دائما انساه يعني خلاص بعد انتهى.
0: تتوقعين ام احمد هاي الكوابيس او الاحلام مرتبطه بالحاله النفسيه؟ يعني اليوم انا مرتاحه نفسيا راح احلم حلم حلو، واليوم ما مرتاحه وضغوطات الحياه وتعب وجهد ممكن يصير تجيني الكوابيس.
1: يجوز ليش لا، الاحلام يعني مرتبطه بهاي الحاله النفسيه ليش لا. صح.
0: تؤمنين بتفسير الأحلام ولا تعتبري مبالغ بيها؟
1: والله مرات تطلع مضبوطة. تفسيرها يطلع مضبوط.
0: شنو الشغلات اللي أنت تعرفين تفسير إلها؟ شنو لنا الشغلات؟
1: يعني أكو أشياء عامة مثلا يقولون مثلا يعني مثلا السمك إذا حلمت بيه المطبوخ مو زين، والاي المشوي مو زين اذا هيك يعني بعده ما مطبوخ رزق هذا هيك
0: بعد. شنو هي الاشارات اللي تحسيها من تحلمين بيها ايش بشاره حلوه؟ يعني اذا تحلمين بيها تقولين هاي بشاره حلوه
2: مثل ايش؟ هسه قلتي السمك تجي بيها بشاره حلوه.
1: اي نعم الرقي مثلا.
0: وايد تحكين بالاكل
1: هيك. هو لا ادري هو كله على اكل.
2: هذا العتاد
1: تفكري زين ما اعرف الصدق. قال مره حلمت على الرقي وطلع خشي مو زين بعدين وراه.
0: والحيوانات واي نحلم بالحيوانات؟
1: حيوانات
0: اي تركض وراك
1: اي يعني اذا العفو بالنسبه لل تشلب اي تشلب يقول اذا اجى على واحد وبدا يعضعض بيه وهذا يعني الناس جاي تحكي عليك هيك وهاي حقيقة يعني. صح. أنا حلمانة هيك حلم وبعد
2: شفتي بعدين بالضبط.
1: اي نعم.
0: زين إذا أكو فت قرار ببالك على شغلة معينة وصدف أكو أختك أمك ناس قريبة إلك وتثقين بيهم قالوا لك خابروش قالوا لك يا أبا محمد إحنا حلمنا بيك حلم مو زين بكذا موضوع، أنت راح تؤمنين بي حلمهم وتفسيرهم وتبتعدين عن هذا القرار ولا لا تكونين انت متمسكه
1: يعني
0: وتبي على الله؟
1: أسوي؟ يعني بعد حلم ونحلم وخلاص اقول له بعد مرات امن يعني ما امن بي بعد خليها يا رب العالمين. الحمد لله.
0: يلا الحمد لله. المهم هي أحلام مش حلوة وما عندش كوابيس بعد، شتردين؟
1: الحمد لله والشكر رب العالمين.
0: حبيبة قوي، شكرا لك، شو الوقت، مع السلامة.

0: خلونا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم أهلا وسهلا. مرحبا.
2: يا أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
2: أم أسامة.
0: أم أسامة وأم إبراهيم أهلا وسهلا بكم. رح يكون حوار مشترك بيناتكم. آخر حلم حلمتي أم إبراهيم؟
1: والله أنا من زمان ما حلمان بصراحة بس ما جاي أتذكر الحلم، بس حلمت آخر شيء أنه أكو مثل ماشية بطريق وبعدين شفت باب قدامي، الباب رأسا انفتح وما أعرف منو فتحه، ما شفت أحد يعني. هذا آخر حلم.
0: زين، هذا راودت شعور إنه الحلم حلو ولا راودت شعور إنه الحلم مخيف؟
1: أنا خفت لأنه ما شفت أحد فتح للباب، هذا خفت من عنده، بس من انفتح الباب قلت يا إن شاء الله فرج.
0: عفية. صحيح، فتحت الباب حلو بالحلم. زين، والطريق
1: إيه؟
0: إذا مبلط؟
1: لا، الطريق بعد أنا ما شفته، بس أنا أدري بروحي يعني جاي أمشي.
0: جاي
1: تمشي. إيه، ورأسا شفت باب قدامي، الباب رأسا انفتح، منو فتحها ما أدري.

0: أنا خفت قلت يعني من أكو ورا الباب وفتح الباب أي بس يعني ما وما شفت شنو أكو ورا الباب يعني فشي ضوء بس يعني ضوء أبيض.
1: أكو حلم حلمتي وتحقق؟
0: والله أكو بعض الأحلام من أنا مثلاً أظل محتارة بأمر معين يعني أقول إن شاء الله بركت أحلم والحلم يدليني وصير عندي هاي الأشياء.
1: تتوقعين هاي فعلا إجاج تنبيه ورسالة على الموضوع اللي ببالك ولا هي مجرد إنه إحنا مرات نقول الشغلة قد ما نفكر بيها نحلم؟
0: ما أدري بس أنا أشوف الحل بيها.
1: الحل تأخذين بي يعني؟
0: أيه وأخذ بيها أو هي تصير الشغلة مثل ما هي إجت بالحلم. أي يعني نفس تفسير الحلم.
1: من ناحية الكوابيس؟
0: كوابيس ما عندي الحمد لله، ما عندي كوابيس، ما أشوف كوابيس.
1: احنا اكو فد اشارات تجينا بالاحلام، يعني شلون هسه انت فتحت الباب، فتحت الباب هي من وجهه نظرك انه فد شيء جزء يعني مرات تفسريه بطريقتين انه فرج او من باب لان ما شفت اللي فتحها منه، تصير عندك رده فعل ثانيه. زين اكو بعض الاشارات يعني مثلا يطلع لنا مطر، تطلع لنا حديقه ولا بستان، تطلع لنا السبور، يطلع لنا هواي اكو رموز معينه، ترحين تدوري لها تفسير ولا تكتفي تقولين يلا هي جوز قد ما افكر؟ يعني
0: والله مرات يعني اشوف بالنت على جوجل افتح واكتب الاشياء اللي شفتها بالحلم وينطيني تفسيرات لها. يعني
1: اكثر يعني الاشخاص المحيطين بيك تسولفي لهم احلامك منو؟
0: اختي هدى واختي صباح، يعني ام احمد وام اسامه اكثر شيء، يعني هم المقربين الي بعد.
1: يحفظهم ويخليهم إليك. تأخذين مثلا تفسير حلم هم فسروه؟
0: يعني مرات أشوفه مضبوط بعد أنا أباوع رأسا، قلت لش بنت أشوف الحلم شنو وأسألهم، هم أهم تقريبا ينطوني نفس الإجابة.
1: نعم. أي. أم أسامة برأيك الأحلام تكشف مخاوف الإنسان الحقيقية؟ مرات إحنا من نخاف من فتشي معين ويجينا بالحلم يكشف لنا مخاوف الإنسان؟
2: والله شوفي مرات يعني صدق غير ينطي دليل. انت عندك حسبه بداخلك من تجين انت عليها يعني بالحلم يجيلك بصوره هو باخرى، لكن انا عندي نوعا ما افسر الاحلام فاشوفها صحيحه يعني كلش، انه هذا قريب انه كان حلم وعندنا كانت حسبه يعني، وسبحان الله الشخص اللي اجاب لنا المعلومه يعني هو نفسه يعني قريب إنه يعني زوجي إجابة هذا الخبر، في حين إنه هو كان الخبر مغطى زين، يعني شو أنا قلت الحاجة اللي عندنا كنا نريد نشوفها نستفسر عنها سبحان الله هي إجتي بالحلم وفسرت، ردت أنا أعرف شنو السبب ومن هو، وهو رجلي إجا وجاب لنا الخبر. أكو أشياء عندي تتحقق بهذه.
1: أكو أحلام تجي في بعض الأحيان تجي هي مفسرة نفسها
2: دليل، يعني هو إيه يجي لك أنت دليل يقول لك هذا. أنا ساعات مثلا حتى بنتي لما تحلم وهذه تقولي مثلا هيك، قلت لها شوفي ماما مثلا أنت ما مصلية زين، أنت اقرأ القرآن، أنت لازم ماما هذه الآية أنت آية الكرسي ما تنسيها دائما، هي على البال، هي سبحان الله هي سكينة للنفس وهي طمأنينة للإنسان حلوة.
1: شو الشغلات من تجيك بالحلم تتخوفين منها حسب تفسيرك؟ شو تقولين أنا زينة بتفسير الأحلام تتجنبين يعني يصير عندك ردة فعل منها؟
2: أي أنا أكو مثلا الأشياء، أنا لما يجي السمك مشوي خبر يشوي البيض السلك شي يسلك، وعن الأشخاص نفسهم من اللي يصير عندهم فيجي لي هذا رأساً الخبر أشوفه بالحلم وورا كم يوم يتحقق.
1: وشنو الشغلات اللي أنت تستبشرين بها؟
2: دائماً الصبح الخضار، الباب لما ينفتح نور بي، يعني أنا هذه الأشياء أنا الإنسان يجي لي قدامك مبتسم حلو شكله، فإذا هذا يعني في يوم من الأيام كان أنه أكو حلم أجت لي آية الله نور السماوات والأرض، قريتها كلها أنا قعدت حفظتها، إجا واحد شيخ كبير ما شفته ضوء هو وإجا وقال لي إياها، قال لي قوليها رددها إلي وفتح لي القرآن، وهو كنت أنا بالكلية وإجا لي البشرة أنه أنا ناجحة.
1: كوابيس إذا إجتك، وهذا سؤال أخير لحضرتك، إذا إجاك حلم مزعج أو

0: مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو حسام.
0: أهلا وسهلا بك أبو حسام. أبو حسام، آخر حلم حلمت شنو؟
1: نعم،
0: آخر حلم حلمت شنو؟
1: حلمت آخر حلم تقريبا رؤية، هي رؤية حلمت أنه رايح الإمام عن طريق بعيد، يعني طريق بعيد عن طريق بالخصيب، والإمام رحت له فشكيت رجلي إليه وطوني فد علاقنا له أو شي سنايلون خلوا رجلي، قال تروح تدخل على هذا الإمام، قالت الإمام قال أنت إن شاء الله خير وإن شاء الله مقضية وروح. قلت لهم اسم الإمام، قال ما نطي اسم الإمام، إحنا هذا شي سر. أي فبعدها تحسنت رجلي شوية أحسن الحمد لله.
0: أنت مجرد حلمت بهذا الحلم استبشرت خير؟
1: لا طبعا، لي انا الرؤيا اعرفها، انا الرؤيا بالنسبه لي معروفه كلي حاليا.
0: منو اللي يفسر احلامك دائما؟
1: انا افسر احلامك.
0: انت تفسر؟
1: اي انا، انا عندي روحانيه مع القران، مع اتوكل على الله، صام اصوم بين يوم ويوم، اقرا القران دائما، الله يعافيك.
0: تؤمن ابو حسام انه الاحلام ممكن تكشف رغبات الانسان الدفينه؟ في بعض الاحيان اكو رغبات دفينه الاحلام تكشفها؟
1: نعم نعم، اكو هذا الحكي اكو تصير يعني هاي الصراحه.
0: شنو الفرق بين الحلم العادي والكابوس؟
1: كابوس على الكابوس يصير على جهه اليسرى لو من الجن، والحلم الرؤية يصير على اليمين، حتى لو مو رؤية بس على اليمين هي ما تاثر، بس اللي على اليسار تاثر.
0: منو اللي دائما يتحقق؟
1: يتحقق طبعا الحلم على اليمين، لان على اليسار يهمل، الا مثل الشيطان يسرق بعض الكلمات فيصير الكابوس، فشيء للانسان مرض ما مرض. المفروض من الانسان ما يفسر حلمه لاي واحد، يفسر حلمه الانسان عالم.
0: حسب انت معلوماتك وخبرتك، اذا شخص حلم بكوابيس والكوابيس تجي له بشكل متكرر وممكن في بعض الاحيان حتى تتحقق تصير، انت شنو تنصح؟
1: انصح قراءه آية الكرسي دائما، آية الكرسي، القران، القران به هواي شغلات
0: لدفع البلاء. شلون؟
1: الصدقه، الصيام، مساعده الفقراء، هواي بالدين اكو اشكال.
0: بعض الكوابيس تشوفها تحذير ورسائل معينة للشخص وتنبيه، لو هي مجرد أوهام إحنا نتوهم لها؟
1: لا، هو الإنسان من يعني من الإنسان من ينام لازم ينام على، يعني هسا أكو ناس روحانيين لازم يرتب الفراش مالته، ينكته ما شابه ذلك، يقرأ عليه. هاي شغلات بداية أو بالبداية، بعدين بعدين ينام على وضوء ويقرأ التوحيد، يقرأ آية الكرسي، هواي شغلات بالدين قبل النوم واحد يمارسها، فما تصير لهاي الكوابيس، ما تجي.
0: زين، هاي الكوابيس في بعض الأحيان شي يقول لك اجتي لأن احنا قلة نوم، تفكير، تعب، جهد، ضغوط الحياة، هي في بعض الأحيان يتخيل لك على أساس انه يجي لك حلم بطريقة مزعجة بحيث تقعد انت مفزوع.
1: يصير هاي بعض الإنسان كان تعبان او كان ينام على الشق الأيسر، بيصير على الشق الأيسر الرؤى اليمين تصير وين؟ على القلب. من يصير على القلب شلون ثقل عليه يصير واحد، بس هنا يشتغل الشيطان والمجين يشتغلون هاي الوضعية، بصير هاي الكوابيس. تلقى الإنسان من يقعد يفز، شوف قلبه تعبان يدق.
0: يجوا لك ناس يقولوا لك فسر لنا حلمنا؟
1: قليل يعني، نادرا، من لأن أنا ما أشارك الناس بهاي الشغلات، بس أكو ناس عاليا، لا عاليا يقولوا لي، أنا أقول لهم كذا وكذا، وأنا ترى تنبأت بهذا الشيء إنه راح هذا الشيء راح يصير.
0: تنبؤاتك تطلع صحيحة؟
1: صحيحة كلها صحيحة.
0: تحذر البعض من الأشخاص بما إنه عائلة واحدة وتكون دقيقة؟
1: كلش دقيق الحمد لله والشكر، ويعني حتى الحجية هم عندها شغلات، هم يقول صار شيء صار هذا، قلت المي يقروا هالشكل يقروا هذا، فندفع البلاء إن شاء الله.
0: أنت تتوقع هذا علم ولا هي موهبة ربانية الله ميزك بها دون البشر؟
1: لا علم، هذا علم بحد ذاته، يعني الرسول يقول صلى الله عليه وسلم يقول راحت المبشرات بقى بس الرؤية الصادقة.
0: يعني هاي التنبؤات اللي تجي لك هي تعتبرها شنو؟
1: تعتبر رؤية صادقة.
0: شنو الحلم اللي حلمته وتتمناه يتحقق وما يطلع من بالك؟
1: هواي حلم أتمنى يتحقق، هواي يعني بالنسبة للحلم.
0: وحدة من عدهن؟ وحدة من عدهن؟
1: هواي يعني أحلام حلمتها وبدي دام تحقق، مثل الصحة، مثل العائلة.
0: نعم.
1: يستر الله، يستر عليهم يعني. أوقات تصير يعني أحلى مثل ابني مو.
0: نعم.
1: فشي عليه فروح أقرأ عليه مثل هالشكل.
0: الله ينطيك الصحة والعافية وطولة العمر ويخلي لك العائلة. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

قبل الختام محبتي المستمعين الكرام، رح تبقى الأحلام والكوابيس هو جزء غامض من حياتنا، مرات تفرحنا ومرات تخوفنا ومرات تخلينا نفكر هواي، وما بين التصديق والتشكيك كل شخص أكيد عنده نظرة خاصة لهالعالم الغريب. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، ورافقني في الإخراج الزميل عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

فاصلة خمسة سر الهوى.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاجون
1: مزاجون
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرح
0: بطعم البرح
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة

102.5 راديو تايم سكوير FM، صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك. البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

لنا الصوت 102 وعندك الصورة. فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغار.

تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعباني.
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب.
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك.
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

0: بالشقة وقلت له فلان باكر ترى نشيل بالشقة وقلت له فلان باكر ترى نشيل طر الفجر وانو كلهن مكاتيل
1: شال ولا على مقصد وداعي ويا راح احبابك

0: إذن دخلنا إلى أجواء البنفسج. بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، الزملاء في الاستوديو عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، التنسيق والمتابعة للأحبة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة، وفي جعبتنا مجموعة من الفقرات اللي راح نقولها في الجزء المتعلق بفقراتنا اللي هو الجزء الأول من الحلقة. أما الجزء الآخر والجزء النصف الآخر راح يروح باتجاه اتصالاتكم ومشاركاتكم. مية هلا بيكم.
1: عتب للي عارف العتب بدات بويا بويا بويا راح وحب

اليوم راح نحكي عن موضوع جدا مهم، وموضوع يجمع ما بين علم الاجتماع وعلم النفس، وكذا نلقي بظلاله بطريقة أو بأخرى على الأدب الشعبي العراقي وما يفضي هذا الأخير من جماليات عندها إمكانية أن تلخص ما يدور في أذهاننا وفي أنفسنا. أتحدث عن الأمل الزائف، أو ما يسمى اصطلاحا بالأمل الكاذب. حتى هذه المتلازمة كتبوا عنها كثير من علماء الاجتماع، وأصبحت عنوان عريض لكثير من المواضيع اللي يخوض بها علم الاجتماع، اللي تلتقي أيضا بمكان ما في علم النفس، على اعتبار أنه الكثير من علماء الاجتماع يصنفون الأمل الزائف بين قوسين أنه هو مرض قاتل، وهو أخطر من اليأس نفسه، على اعتبار أنه اليأس مرات يدفعك لابتكار طرق جديدة منبعها أو موردها الأساس هو اليأس. ولكن هذا الأمل الزائف هو خيانة للنفس وخيانة للمستقبل، وكثير من المنظرين في علم الاجتماع الأمل الزائف يوصفونه بالخيانة، أنه الآخر يخونك تماما ويخليك تعيش هذا الأمل الزائف، يساعدك أن تبني سراب، أن تبني بنايات على سراب، وأن تأسس على رمال، وبالتالي كل بناءاتك وكل فضاءاتك اللي أنت تتمثلها في راسك هي ما تتحقق على أرض الواقع. ليش؟ لأن ببساطة ما لها مبررات، ما خاضع للمنطق، ما خاضع للواقع. هذا السراب راح يخليك تغرق تماما ويمنعك أن تتخذ قرارات حاسمة في حياتك، الظل معطل، بالتالي تستنزف كل طاقتك، وبدل ما تتوجه إلى العمل الحقيقي أو إلى الأفعال أو إلى آليات عمل تخليك تحقق الأمل الحقيقي، راح تروح باتجاه ما يسمى بالأمل الزائف، ليشكل شكل من أشكال التراخي والتعطل، يعطلك تماما. هذه فكرة الأمل الزائف وكيف يغيب الوعي وكيف يأخر المواجهة، وكيف نقدر نفرق بينه وما بين الأمل الحقيقي. الأمل الحقيقي اللي هو مدعاة للاحترام ولقرارات الإنسان، والأمل يشكل بارقة دائما وضوء في نهاية النفق، والكلام الجميل اللي نسمع عن الأمل. اليوم ما راح نحكي عن هذا الأمل الحلو اللي تطلب النفس البشرية، وراح نروح باتجاه المعطل الكبير اللي هو الأمل الزائف.

إذن حديثنا لهذا اليوم عن الأمل الزائف أو الأمل الكاذب اللي أنت تتورط به نتيجة ضعفك ونتيجة هيمنة الآخر. الآخر يبني لك قصور على الرمال ويراويك أشياء جميلة، ولكن هذه الأشياء هي سراب حقيقي، مش ما تتقرب منها هي ما موجودة، وتعيش في دوامة من الفراغ واللا جدوى وحلقة مفرغة دائما تبدأ وتنتهي من حيث توصل إلى شيء اسمه كاذب أو زائف. لذلك علماء الاجتماع يفرقون بهذا الصدد ما بين هذا الأمل الكاذب وما بين الأمل الحقيقي اللي نحتاجه، بارقة الأمل اللي تلوح بالأفق، اللي هي مبنية على التخطيط وعلى الانتظار الحقيقي وعلى مسوغات من الواقع. بينما هذا الموضوع الأمل الكاذب هذا موضوع ما إلى فرشة بالواقع، إلى ناس تعرف تشذب وناس تعرف تعيشك بأمان مو حقيقي، وناس عندها إمكانية أنه تخليك تحت كترها وتمشي بيك لمسافة حتى تستغلك وحتى تلبسك كقميص مرة ومرة كقبعة ومرة يكشخون بيك ومرة يخلوك تنتظر وأنت تكون حلقة زايدة من حلقاتهم اللي هي أكو حياة عندهم كاملة وبها أمل وبها فسحة وبها ضوء، بينما أنت عتمة تماما تعيشها. بهذا الصدد وخلي تكون البداية ويا شاعرنا العراقي الكبير عطا السعيدي الله يرحمه يقول: توهمت بعشرتك ما حسبت حساب، وش نفع الندامة وعضت بهامي.

شقد حلو علماء الاجتماع بهذا الصدد يصفون هذه المتلازمة، متلازمة الأمل الزائف، يسمونها خيانة. وأنا بمنظوري أراها خيانة مركبة، لأن أنت تخون نفسك بانتظار القادم الذي لا يأتي، والآخر ليعيشك في فراغ وفي حلقة مفرغة، وأساسا هو أيضا ما حاسب لك حساب. فيقول عطى السعيدي: توهمت بعشرتك، ما حسبت حساب، وش نفع الندامة وعضت بهامي، وتعلقت بوهم بوهم مثل الزرع خرنوب ويساجي وبناهي طق عنا بشامي، ودفعت الثمن غالي وياك ثلث أضعاف شبابي وطيش عمري وثورة أحلامي.

الآن راح نتناول قصة من التراث العربي تجسد ما رحنا له باتجاه ما يسمى بالأمل الزائف أو الأمل الكاذب، وكيف هذا الأمل قاتل ومخيف ويتحول إلى مرض، لأن الإنسان بدونه يعطل كل ماكيناته الدفاعية، يظل ينتظر وينتظر أشياء وبالتالي يعيش حالة من التراخي. القصة ببساطة تحكي عن ملك كان عايش الدور هذا مال يطلع ويتفقد الرعية ويشوف منه محتاج وكذا، ويسوونها مسؤولين اليوم بشكل يومي، فيضطر يروح المكان معين، ما بي جسر، ما بي خدمات، ما بي بلدية، ما بي صحة، وعايشين ومتصالحين ويا روحهم. فتخيل يجي يوعدهم المسؤول في موضوع معينة راح يخليهم يتأذون، يضاعف عليهم الأمل، لأن يعني يعيشون هذا الأمل الزائف، انتظرونه وما يجي، وبالتالي الموضوع يتحول من يتجاوز فكرة اليأس. هذا الملك العادل اللي يشبه الكثير من مسؤوليننا في يوم من الأيام راجع هو وحاشيته للقصر مالته، الدنيا برد أزرق يشلع الجلد، الدنيا باردة، فلقاله عجوز رجل كبير بالعمر بطريقه، فقال لهم هذا ليش هيجي شبيه بردان وملابسه خفيفة؟ فنزل عليه حس بتأنيب الضمير، قال له بابا انت ليش هيجي، ليش ملابسك خفيفة والبرد هذا الأزرق اللي يموت البشر وملابسك خفيفة؟ فقال له مولانا ما عندي غيرهن بس هذني. قال له وبعهدي وبزمني وهذا الكلام يصير؟ هذا الكلام ما يصير، راح أدخل وأخلي حاشيتي وخدمي يخلوك تعيش أحلى أجواء الليلة ويدفونك ويطعمونك فطب الملك والتهى كالعادة في ملذاته، وأكيد محضر له سهرة مرتبة والجواري الزينة والموسيقى المعدلة والطرب، وليلة عاش ليلة ثملة نساء. فقعد الصبح قالهم البارحة وعدت هذا، خلوا نروح عليه، قريب هو يم القصر مالته، فراح عليه لقاه متجمد في مكانه، ميت في مكانه، وكاتب له ورقة للملك يقول له صار لي أيام طويلة ويا الشتاء متحملها وماخذها بجلادة وماخذها بصبر، ولكن الوعد مالتك الزائف قتلني، موت عندي الأشياء، عطلني. الأدب الشعبي بهذا الصدد عندما يترجم هذا الأمل الزائف، أكو بيت في ذاكرتي من التراث، بيت كل الجميل، وأتوقع البيت للديوانية، يقول كارة أرد أسوي الماي، شايفين الماي يريد يسوي كارة، يقول كارة أرد أسوي الماي والزيبق وقاي، كارة أرد أسوي الماي والزيبق وقاي بالملح طرب الطيخ وأنا برجه هواي.

إذن هذا الأمل الزائف، وعندنا ناس هي تورط نفسها به نتيجة ضعف، نتيجة إرادة ماكو، نتيجة أنه دائما الإنسان يحوط نفسه باليأس، وبالتالي يخلي هاي التمثلات تهيمن عليه، تسيطر عليه. أكو بيت من الدارمي معاصر، مع الأسف ما أدري ليش يكتبون الدارميات وما تتوثق صح. يعني البيت مرة لقيت واحد ناسبة لشيخنا الجليل شاعرنا الكبير راهي سعيد آل ناطور، وشاعر آخر ناسبة لسيد يعقوب الياسري، والبيت معاصر، المفروض نروح وين ما نلقى نلقى اسم الشاعر. وهذه النتيجة حتمية احنا جايين نحاول نعتمدها في برنامجنا حتى نشيع ثقافة الحقوق الشعرية. صعبة تنسب بيت للتراث وهو الآن، وصعبة تقول بيت لفلان وهو لفلان. فأتمنى يعني اللي عنده معلومة حتى نعيد الحقوق لناسها. يقول يا عيني لا تبكين، لا تبكين، حطوا جريبين

يا عيني لا تبكين، حطوا جريبين مشيت سنة على النوق ما هم بعيدين.

لا بأس أن يكون واحد من الأبواب لاسترداد الحقوق برنامجنا البنفسج، على اعتبار أنه الأدب الشفاهي أدب شفاهي سائب، ولكن عندما يوثق يعني مو بالضرورة يدون بالورق، هذا خو يعني زايد خير إذا أكو دواوين وتحفظ لنا هذا الموضوع ويتأرشف، لأن تعرفون الوثيقة الورقية وثيقة دائمة، والدليل المخطوطات منذ قدم الزمان فادتنا وجاي تعيد إنتاج الواقع من خلال تاريخ زاخر وحقيقي. الآن إحنا في زمن الصورة وزمن الصوت، فأيضا لا بأس أنه أكو أبيات نقولها وتترجم واللي ناس يعرفونها يقولوا هذا بيت فلان، بس مو بيت فلان مجرد أنه هو سامع بيت فلان، إحنا محتاجين معلومات حقيقية حتى نرجع الحقوق لأصحابها. مثلا واحد من الأبيات المهمة اللي تتحدث عن الأمل الزائف وإلى علاقة بموضوع حلقة اليوم، البيت مشهور ونسمعه هواي إحنا البيت، ولكن أنا وأنا أدور وأنا أعد الحلقة عن الأمل الزائف وكيف يتحول إلى خيانة للنفس وخيانة الآخر إليك، لقيت أنه البيت مرة منسوب للديوانية والناصرية مناسبين لهم، في حين أنا كان في ذاكرتي أنه لشاعر من الناصرية البيت. أيضا نحتاج نحقق في هذه الأبيات، يقول بعدت والدرب قطعة ولي شاق،

بعدتوا والدرب قطع ولي شاق وبعد كل الأمل بيكم ولي شاق اللي لجمات بضلوعي ولي شاق بدليل بطول قطعتكم عليّ.

0: الشعر خلي.
1: بما انه اجى وقت رياض احمد، رياض احمد ايضا غنانا عن الامل الزائف، ولكن بكلمات منه، بكلمات جبل الشعر الشعبي العراقي عريان السيد خلف. وحتى عريان من يقراهن يقراهن بطريقة كلش لطيفة، رغم انه الابيات نادرة مالهن وجود هواي، ورغم انه متغنيات ومغنيين رياض احمد مغنيين بطريقته بالموال. يقول عفا انياب الدهر بحشاي شصي بترادفلي بدليل صواب بصواب. عفن يا بالدهر الدهر بحشاي شتصيب ترادفلي بدليل صواب بصواب، او انه من ونين اللي يرضع يشيب، وعلى اللي يبعد عزيزة شلون ينعاب، كذب من قال جرح فراقك يطيب، كذب من قال جرح جفاكم يطيب، قضن سنتين والبسمار ما طاب، وباريكم برات الشات للذيب، ولا تنكم يا غادين الجدح باب، دحنولي وذكروا بعشرة الطيب، ولا تنكم قلوب ولا تن دقيقة خلونا نعيد هذا حرامات بيت حلو. ايه يقول وباريكم برات الشات للذيب، ولا تنكم يا غادين الجد احباب، دحنولي وذكروا بعشرة الطيب، ولو حنت قلوب اجناب لجناب، العتب شي فيد لو عن ناظر تغيب، وقبل ما فاد واحنا الباب بالباب.

0: قضن سنتين والبسمار ما طاب. بالمناسبة هنا عرياني يقول ولا تشنكم يا غادين الجدة حباب، غادين الجدة اللي يعرفها يا ريت يقولها بالاتصالات أو يكتب لنا إياها بالتعليقات. أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق، الآسيا 077-2-9853. الرقم الآخر 078-2-9853.
1: يلوم المادرة بعلت شمرها.

أهيجك أكثر وصلني كتاب من خلي ومن أهلي قريته وصفدة مع عيني من أهلي يا دنيا أنت الحرمتيني من أهلي سكنت الغرب من وصلنا.

0: اليوم في تجربة شاعر، في تجربة شاعر أرد أروح لشعراء الوعي. هذا أني سجلهن علي اثنين، عود نايم الظهر هاني والأمور طيبة، ما أدري ليش. فكرة أنه واحد يطلع ببيئة كلها شعر ويسمع شعر هواي بحياته، فبمرور الوقت يقدر ينظم، يعني إذن الموسيقية تتحول إلى إمكانية أن تترجم الكلام وتحطه بقالب ويظل يكتب ويتعلم للصورة الشعرية ويتعلم ويتعلم، بس هو ما يقدر يطلع من كونه ناظم. والدليل حتى من تشتهر عنده قصيدة ما يقدر يحقق قصيدة ثانية وثالثة، يعني ما عنده تجربة، صعب يصير عنده تجربة. وأغلب، مع الأسف، أغلب شعراء الوسط الحالي، وهذا الكلام قد يكون قاسي ولكن هاي حقيقة أنا أتبناها، ينتمون لهذا النوع من الشعر. بلد يزخر بالشعر وبالكثير من الشعراء الرواد والمجددين. فبنفس الوقت يتحول، يعني تتحول هذه الكلام العادي اللي عنده يتحول إلى وزن ويظل يقوله. قبال هذا كشعراء كتبوا للوعي، يعني عنده تجربة شعرية حقيقية، عنده وجهة نظر يريد يقولها بالحياة فيترجمها شعرا، يترجم مواقفه، يترجم آراء الناس، يترجم الآخر، وبالتالي هذه التجربة تمثل حقبة من الحقب التاريخية. بهذا الصدد خل نروح لشاعر جايها من فوق للأمانة، اللي هو الشاعر عامر عاصي، اللي يكتب باللغة العربية الفصحى وعنده دواوين وقاطع شوط، ولكن امتداده وجذوره للجنوب وتحديدا لمدينة العمارة خلت الشاعر الشعبي حاضر في داخله، فبين فترة وفترة يفاجئنا بقصيدة شعبية، وإذا بهذه التجربة تنضج وصير مشروع شعري حالها حال مشروع الشعري باللغة العربية الفصحى، وكأنما يريد يقول لنا ماكو فرق أخوان، الشعر هو الشعر، أما فكرة أن يكون قالب سواء كانت لغة أو لهجة هذا موضوع آخر، أما الشعر هو موضوع الموضوع يعني ينبع من شيء اسمه الشاعرية، وهذا المفروض نحكيه في درس أو في حلقة أخرى.
1: يا قصايب، يا مراجيح الجذوع، الليلة صحيت الطفل بين الضلوع. يا قصايب، يا مراجيح الجذوع، الليلة صحيت الطفل بين الضلوع. الليلة فراشات حزني انغشن بضي الشموع. الليلة بس وصفها موع وانا ذايب وجنت تايب. ليش لوليتي بمه الذكرات شايب؟ يا مراجيح الجذوع، يا قصايب، يا زرازير الجنوب، يا سما تقطر ترافة، يا غصن نحسان ويميل برهاف. الليلة دمعات الحنين تضيع بتراب المسافة. الليلة ما موتن حسافة. الليلة طالب، الليلة عاتب، وانت شلالات ليلة تبلل شموع المواكب. يا سما تقطر تراف، يا قصايب، يا زرازير الجنوب. يا زرازير الجنوب، روحي جفحنا وهو الحلوين بوب، ومن شربت الليل كله النجم أصبح عالدروب. وانا تالي الليلة ذو ضلعي ذايب وقلبه ذايب يا نهر مضفور بدموع المراكب يا قصايب يا زرازير الجنوب.

طبعا عن الأمل الزائف يوسف حسن في تسعينيات القرن الماضي كتب قصيدة كلش رائعة، كانوا العراقيين اللي يعني ضيق بي العيشة هنا يطلع للخارج يكون نفسه حتى يرجع يعيش حياته مثل ما هو يريد. هذا اللي غادر الحياة أكيد عنده أم وعنده أب وعنده أخوان وعنده أصدقاء راح يفقدونه، ولكن مرات تكون عنده حبيبة، هذه الحبيبة لازم تنتظره ولازم تعطل نفسها هالشكل، تخلي نفسها بين قوسين وتروح للهامش تنتظره، هو لو يجي لو ما يجي، هذا هو الأمل الزائف. طبعا هذا الأمل الزائف مع كل الأسف ينطبق على هواي من شبابنا وعلى هواي من بناتنا، اللي يقولها مثلا على سبيل المثال يقول خل ألم روحي وأجيك، خل أكون نفسي وأجيك، خلي ما خلي، ويظل يواعد ووعد عرقوب هواي. مع الأسف هذه الكلمة قاتلة، هذا الوعد عندما ما يكون حقيقي خصوص من شبابنا، لأن هاي بالتلبية كائن هش تريد ترتبط، تريد تستقر، تريد وبالتالي عندها مشاعر صدقتها فصدقت بهذا الوعد مالتك، في حين أنت مثلا براسك 100,000 حسبة وهي ما عندها بس هاي الحسبة بس أنت. يجي يوسف حسن يجسد هذا الانتظار الفارغ وكيف المرأة عانت، فهو وعدها قالها راح تكونين أميرة في يوم من الأيام بس أرجع. شوف الأميرة وين وصل بها الحال، يقول سنتين اتفقنا وقضن 20 ورمح حجرة كلها هسه بروحي مغروس، وعشت كل عمري ليل بغير ملقاك، أباوع عشم استمثال فانوس، جائز يم عشيقة هناك ظليت وما لومك ضحك والليل والكوس، وتظل مطلوب لي ولا تنكر الدين، ترى بدم الشجر مثل الطخ الفوس، ضعت بعدك حبيبي بلاي عنوان، ومثل الريح أمشي بلاي سكان، الشماتة استفحلت وأتوسلك عود، إذا تموت الشمس تفرح العميان، ومهرتك باقية وما رضت خيال، لأن حاشا لغيرك تطلع نان، وظل قلبي بأمل ترجع ولاقيك، وقلت خلني بأمل ما أحكي خله، وظل قلبي بأمل ترجع ولاقيك، وقلت خله بأمل ما أحكي خله، محضرت لك لحن ما سامع العود، مثل الريح تعزف على القذلة، وطلع كل الرسمته وهام بوهام، أرسم على الظلام بقلم كحله.

0: أيضا عن الأمل الزائف أدعوكم تستمعون إلى قصيدة المحطة أو قصيدة القطار للشاعر العراقي الكبير كاظم إسماعيل القاطع، ممكن نقراها في حلقة أخرى وفي موقف آخر. انتهى وقت الحلقة، شكرا للجميع، شكرا أصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي، والشكر موصول لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا عمار مشتاق.
1: اتننا حسبة وياكم منها برشد روح، حجل برجل وياك تبرى لك الروح.
2: فتحنا على المصايب شوف العيوب، وعلى حجاية قبت هانت ربينا.
1: شد ظن مثلنا الناس ترجف بالوداع، حتى الجدم ما بيه يثبت على القاع.
2: ولك عطام يا خايب عطام، احترق دم ودليل عطام.
1: زنجر قفل روحي وحاير بناري، أنا زنجر قفل روحي وحاير بناري، ومن قلب على قلب انقطعت اخبار.
2: احترق دمي دمي دمي ودليل عطار.
1: يا وردة بنفسج والقمر نعسان، وعيونك قمر للصبح قماري، يا رفة نبض هنيال من حبات، واندقلك نذر للصوت للطاري، للبسمة تشعب الروح تمس الصوع، تتناثر شعر ما توصل اشعاري.
2: عطار عطار وسابع جار شمش عواط بي بي بي.
1: لعيونك لعيونك عيونك حيرت بدنياي، جلت من حورهن قدرة انفاري.
2: المحبة بغير شخصك ما من سبتها وعلي تاهت الجمعة،
1: وقبالي وقعدك عاشق ومعشوق، واحكي لك بحال الصار وش جاري، وكاسر لك حناني بطعم خمر الدير.
2: يا خايب المحبة بغير شخص،
1: ونسكر الزمن وتلاعب أوتاري، وغني لك غنى بهداي
2: من سبتها وعلي تاهت الجمعة.
1: بهداي على هضمتنا على خيبتنا، وسفنا الراحة ويروش حداري.
2: تظل روح عليل
1: وزعلك أزعلك لذتك بالعشق من تختار،
2: خايب تضام
1: وتقطر شفافك عسل قنطاري. ورضيك بولك يا بعد هاي وهاي،
2: تضل روح علينا من سمن،
1: وتعذر سنة وما تقبل أعذاري، وحبك من صدق من حب زمان الفات، مو حب هالوقت والعشق طيار.
2: لأن ماكو أحد منك علي علي يا أبو.
3: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار،
5: الدعاب حتى تعبالي.
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك.
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
7: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي، ممكن اشارك؟
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر.
3: يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

بالعشيق ينضح صبري وانا ذا العاشق في عيوني بصوره وبمكاتي بالعشيق